0: الثالثة والعشرين في سنغافورة، وجه وزير الدفاع الأمريكي بيت تكساس انتقادات جديدة لحلفاء بلاده في الناتو، وحذر الدول التي لا تزيد انفاقها بدعوة أو بلهجة حملت تهديد أطلقها هيكسس، كما انتقد أيضا أو أشار إلى قلق مشروع إزاء الحشد العسكري للصين التي غاب وزير دفاعها عن المناسبة التي تبحث الملفات الأمنية والدفاعية. نستمع لما قاله لإذاعتنا المحلل السياسي الصيني نادر رونغهوان.
1: هناك وفد صيني، ولكن الجهة المنظمة جهة بريطانية. كل سنة هناك تم ترتيب من قبل الجهة المنظمة حلقة خاصة بموضوع، ولكن هذا العام هم لم يقوم بترتيبه. كذلك هم قام بإلغاء في السنوات الماضية منصة الحوار الأمني بين الشرق والغرب، تحولت إلى مؤتمر غسل المخ أو مؤتمر ترويج للتحديدات الصينية التي قادتها الدول الغربية. وفي نفس الوقت الصين تريد أن تكون هي سادة البيت. هناك منصات أخرى التي نظمتها الصين مثل الحوار جبل شانشان في داخل الصين. هذا تحول استراتيجي كبير للدبلوماسية العسكرية الصينية، وهو من الاستجابة للأسئلة المستفزة للصين إلى بادر الصين إلى فرض الموضوع الحوار.
0: في معرض ردها على هيكسس، لفتت وزيرة الجيوش الفرنسية كاترين فوتران المتواجدة في منتدى شانغريلا إلى أنها ستعرض الثلاثاء على مجلس الشيوخ الفرنسي نصا لتحديث قانون التخطيط والإنفاق العسكريين، ولدى سؤالها عما إذا ما زالت فرنسا على ضوء تصريحات هيكسس والحرب الأمريكية ضد إيران تعتبر الولايات المتحدة حليفا موثوقا. قالت وزيرة الجيوش فوتران إن البلدين يجمعهما تاريخ يمتد لمئتين وخمسين عام، مشددة على أن الخلاف لا يعوق الحوار والعمل معا. أعلنت سوفت بانك جروب اليابانية عزمها استثمار 45 مليار يورو بخمس سنوات مقبلة لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في فرنسا في مشروع يوصف بأنه الأكبر في أوروبا، ومن المقرر الإعلان الرسمي عنه خلال مؤتمر اختر فرنسا غدا الاثنين. في فرنسا دائما توفي عملاق الفكر إدغار موران عن عمر يبلغ 104 أعوام، وترك خلفه مؤلفات متنوعة للغاية تجاوزت شهرتها حدود فرنسا، حيث سبح عكس التيار علم الاجتماع التقليدي، وركزت أفكاره على فهم الإنسان انطلاقا من الحقائق والمعطيات العلمية. ريتا خوري.
2: رحل الرجل الذي عاش 104 أعوام دون أن يشيخ عقله لحظة واحدة، ولم يكن مورام مجرد مفكر أو أكاديمي، بل هو رجل عاش القرن الماضي بكل تحولاته. في شبابه انضم للمقاومة الفرنسية المسلحة ضد النازية، ولاحقاً وقف بوضوح ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وظل حتى آخر أيام حياته يرفع صوته علناً ضد الممارسات الإسرائيلية في غزة. أما في عالم الفكر فقد كان يحارب فكرة تقسيم العلوم وانغلاق كل عالم في تخصص ضيق. كان يرى أن مشاكل الحياة اليومية متداخلة من السياسة والاقتصاد والبيئة، ولا يمكن فهمها إلا برؤية صورة كاملة. عن أسلوبه المتمرد هذا كان إدغار موران يقول:
3: أن تكون منضبطا يعني أن تكون داخل مجال معرفي مقسم بدقة وذي حدود مغلقة تماما، وبما أنني أتجاوز الحدود فإنني أشبه ما أكون بالصياد المخالف البراني، والصيادون المخالفون ليسوا منضبطين كثيرا.
2: رحل إدغار موران ونعته الرئاسة الفرنسية كواحد من أبرز العقول التي جسدت القيم الإنسانية، تاركا خلفه أكثر من 40 كتاب وإرثا فكريا ألهم أجيالا متعاقبة.
0: توج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح في نهائي اتسم بالحذر والتكافؤ على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست. الفريق الباريسي عزز مكانته بين عمالقة القارة. وديع في عاني مفد مونتي كارلو الدولية إلى بودابست.
4: باريس سان جيرمان كان الأفضل وتغلب على خصمه أرسنال في نهائي

0: دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. المباراة أقيمت في بودابست وحسمت بركلات الترجيح بعد التعادل بين الفريقين 1-1 على أثر الوقتين الأصلي والإضافي. الفريق اللندني افتتح التسجيل باكرا منذ الدقيقة 6 عبر الألماني هابرتس قبل أن يعدل باريس سان جيرمان نتيجة خلال الشوط الثاني في الدقيقة 65 تحديدا من ضربة جزاء حولها عثمان ديمبيلي. باريس سان جيرمان احتفظ بالتالي بلقبه الذي كان أحرزه العام الماضي للمرة الأولى في تاريخه، والتحق بنخبة الأندية الأوروبية المتوجة بالعديد من الألقاب. أرسنال من ناحيته هزم في النهائي الثاني بالنسبة له، الأول كان عام 2006 في باريس. وديع فيعاني، بودابست، مونتي كارلو الدولية.
1: والعاصمة باريس شهدت توترات أمنية واشتباكات وتوقيفات بعد المباراة، وكانت الشرطة نشرت 22 ألف شرطي، استخدمت كذلك الغاز المسيل للدموع في بعض النقاط الساخنة، بينما بقيت غالبية الاحتفالات سلمية. حذرت اليونسكو من أن الحصار النفطي الذي تفرضه واشنطن على كوبا يعرض نظام التعليم في الجزيرة الشيوعية للخطر. انفجر نيزك كان مندفع نحو الأرض فوق شمال شرق الولايات المتحدة وفق ما قالت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، ما أحدث دويا تردد صداه في أنحاء المنطقة بقوة تعادل 300 طن من المتفجرات. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز العناوين. لبنان يندد بتصعيد خطير وسط مواصلة إسرائيل ضرباتها على جنوب البلاد. الولايات المتحدة تؤكد قدرتها على استئناف الحرب مع إيران. وباريس سان جيرمان يتوج للمرة الثانية تواليا بلقب دوري أبطال أوروبا.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس رضا، كيف تبدو درجات الحرارة في عواصم ومدن الشرق الأوسط؟
3: في القدس غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 27 درجة مئوية. في غزة أيضا غيوم متفرقة مع 26 درجة مئوية، 23 درجة مئوية في بيروت. في دمشق سماء صافية تماما، درجة الحرارة تصل إلى 28. في عمان أجواء غائمة جزئيا مع 27 درجة مئوية. وفي بغداد الجو صحو مشمس، درجة الحرارة تصل إلى 37 درجة مئوية.
2: مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مباشر مع مراسل.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا. في مؤشر على قرب إقدام حكومة المستشار فريدريش ميرتس على اتخاذ قرار بحظر الحرس الثوري في ألمانيا واعتباره منظمة إرهابية، دعا عضو بارز في البوندستاغ البرلمان الألماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي إلى التعجيل بحظر أنشطة الحرس الثوري الإيراني في البلاد. وقال رضا أصغري وهو عضو بارز في حزب المستشار ميرتس في مقابلة إن أجهزة الاستخبارات الإيرانية نشطة جدا داخل ألمانيا، وأضاف أنه من غير المعقول أنه لا يزال لا يوجد حظر على أنشطة الحرس الثوري، فنحن بحاجة إلى فرض حظر على أنشطتهم بأقصى درجات الإلحاح. للمزيد ينضم إلينا مراسلنا في برلين منصف سليمي. منصف، صباح الخير.
4: صباح الخير نبيل.
1: منصف، ما الجديد في موقف الحكومة الألمانية من حظر الحرس الثوري بعدما كانت تحجم عن ذلك رغم وجود حظر من الاتحاد الأوروبي وتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية؟
4: الأصوات السياسية وفي المجتمع المدني ترتفع بألمانيا للدعوة إلى حظر الحرس الثوري الإيراني والتصنيف كمنظمة إرهابية احتذام بالاتحاد الأوروبي. أحدث تلك الدعوات صدرت عن عضو بارز بالبوندستاغ عن حزب المستشار فريدريش ميرس المسيحي الديمقراطي النائب رضا أصغري، حذر من تنامي نشاطات أجهزة الاستخبارات الإيرانية وأعرب عن استغرابه من عدم صدور حظر لأنشطة الحرس الثوري الإيراني، معتبرا أن هذا الأمر مسألة تتسم بأقصى درجات الإلحاح. صدور هكذا دعوة من داخل الحزب المستشار ميرس يعتبر زيادة في الضغط على حكومته التي كانت توجه لها دعوات في هذا الاتجاه من الإعلام والمجتمع المدني والمجتمع السياسي. ويرى مراقبون في برلين أن هذا يؤشر إلى قرب طرح مبادرة قانون لحظر الحرس الثوري الإيراني سواء من طرف وزارة الداخلية أو من طرف الفرق النيابية بالبوندستاغ.
1: وما هي المعطيات الجديدة إذن التي قد تجعل صدور قرار من الحكومة الألمانية قريب؟
4: بالفعل الأصوات المرتفعة في الوسط السياسي والإعلامي الألماني تستند إلى عدة معطيات ومؤشرات تجعلها تشدد على الإسراع بإصدار قرار حظر للحرس الثوري. من أبرزها جهاز الاستخبارات الداخلية هيئة حماية الدستور التي صدر عنها مؤخرا تقرير يحذر من تنامي أنشطة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري عبر منظمة القدس الموالية لها. يتعلق الأمر بأنشطة تجسسية على المعارضة الإيرانية وتهديدات توجه لعناصرها، كما كشفت تقارير الاستخبارات الألمانية عن تهديدات لمراكز يهودية مصدرها عناصر تابعة للحرس الثوري. وهنالك ملفات معروضة على القضاء إذ كشف الادعاء العام في دوسلدورف عن هجوم حرق متعمد استهدف كنيسا يهوديا في مدينة بوخوم المجاورة لدوسلدورف ويشتبه في عناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني. وهذه الأنشطة تزداد وتيرتها في ظل حرب إيران رغم أن ألمانيا تتخذ مسافة من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.
1: نعم منصف، ولكن لماذا بقيت الحكومة حذرة في اتخاذ خطوة كهذه حتى الآن؟
4: بداية أن عدم صدور قرار أو إجراء قانوني بحظر صريح للحرس الثوري طبعا لا يعني عدم وجود إجراءات أمنية مشددة ضد أنشطة الأجهزة الإيرانية وخصوصا الحرس الثوري، لكن الحكومة الألمانية وجهت لها ملاحظات وانتقادات في أوساط سياسية وفي المجتمع المدني على حذرها وتأخرها في إصدار هكذا حظر قانوني للحرس الثوري رغم صدوره منذ فترة عن الاتحاد الأوروبي. في العام الماضي تقدم أكثر من 300 نائب برلماني من أحزاب ألمانية مختلفة في البوندستاغ وفي البرلمانات بالولايات قدمت مذكرة لحظر الحرس الثوري وتصنيفه لمنظمة إرهابية. اعتبارات ألمانيا كثيرة في هذا الصدد لا يصرح بها مباشرة ولكنها ضمنيا، إذ الحكومة تتفادى حظرا للحرس الثوري لأنه قد ينتج عنه قرار بقطع العلاقات، قرار إيراني بقطع العلاقات مثلا، وبالتالي قطع شعرة معاوية في العلاقات المتدهورة أصلا، حيث كانت برلين ضمن مجموعة 5+1 للتفاوض حول الملف النووي الإيراني. كذلك فإن ألمانيا وإلى حد وقت قريب لديها علاقات ومصالح اقتصادية كبيرة مع إيران ولا ترغب بإنهائها كليا رغم تراجعها. وتدرك برلين كذلك أن قطع الجسور مع طهران قد تكون له تبعات وعواقب على مصالح ألمانيا في الشرق الأوسط وخصوصا بالعراق ولبنان مثلا.
1: كل الشكر لك منصف سليمي مراسل إذاعة مونتي كارلو الدولية في برلين.
4: شكرا.
2: بإمكانكم معاودة الاستماع إلى هذا البرنامج على بودكاست مونتي كارلو الدولية.
1: وإلى قراءة في المجلات الفرنسية الصادرة هذا الأسبوع، هي معك محمد بوشيبة. محمد صباح الخير.
5: صباح الخير نبيل.
1: لنبدأ بمجلة الإكسبريس التي عنونت كيف يحاول دونالد ترامب خنق إيران.
5: تناولت مجلة الإكسبريس في مقال لها موضوع الحصار الأمريكي المضاد للموانئ الإيرانية وكيف دفع إلى الحديث عن تقارب مع واشنطن. فبحسب المجلة كان من الأجدر بقادة النظام في طهران إعادة قراءة خارطة الطريق الوحيدة للسياسة الخارجية لدونالد ترامب والذي بات أكثر اضطرابا من أي وقت مضى. وهذه السياسة ترجمتها وثيقة استراتيجية الأمن القومي التي نشرت في نهاية العام الماضي. وتابعت المجلة أن في هذه الوثيقة يفصل ساكن البيت الأبيض خطته لخنق إيران اقتصاديا عبر شن حملة تهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر. وللمرة الأولى نفذ ما وعد به، فقد نجح الحصار الأمريكي المضاد للموانئ الإيرانية الذي فرض في 13 أبريل/نيسان الماضي ردا على إغلاق مضيق هرمز وفرض رسوم من قبل النظام الإيراني في أوائل شهر مارس أدار الماضية، لدرجة دفع إيران إلى بدء تقارب مع الولايات المتحدة تمهيدا اتفاق افتراضي يمدد وقف إطلاق النار 60 يوما ويعيد فتح هذا الممر البحري الاستراتيجي الذي يمر عبره ربع النفط العالم. وترى مجلة الإكسبريس أن هذا الاتفاق الذي قد يكون محدودا إذ لا أحد يعلم حتى الآن ما إذا كان سيلزم طهران بالوفاء بالتزاماتها الحقيقية بشأن القضايا النووية، لكنه سيطمئن الأسواق القلقة من ارتفاع سعر خام برنت إلى ما فوق 120 دولار.
1: اتفاقية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأوروبيون يتراجعون أمام ترامب مرة جديدة، نقرأ في مجلة ماريان.
5: تقول مجلة ماريان إنه تم التوصل إلى حل وسط بشأن تنفيذ اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، بعد أن هدد دونالد ترامب في وقت سابق بمهارة بفرض رسوم جمركية على السيارات الألمانية لإجبار دول الاتحاد الأوروبي على التراجع. وترى المجلة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعرف كيف يصيب في المقتل بعد أن داق ذرعا بانتظار خضوع دول الاتحاد الأوروبي لرغباته وتصديقها على اتفاقية ترامبري حدون تردد. هي اتفاقية أبرمت قبل نحو 10 أشهر لصالح الولايات المتحدة، فقد استغل الرئيس الأمريكي سلطته كذريعة، فإذا لم يوقع الاتحاد الأوروبي للاتفاقية قبل 4 يوليو المقبل فسيتم فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على صادراته من الاتحاد من السيارات. وفي يوم الأربعاء تضيف مجلة ماريان وتحت ضغط من ألمانيا التي كانت تعلق آمالا كبيرة على هذه الاتفاقية، رضخت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف، ورغم إضافة بعض الضمانات مثل شرط خفض الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والألمنيوم من 50% إلى 15% بحلول نهاية عام 2026، إلا أن الواقع يبقى أن جميع المنتجات الأوروبية ستخضع الآن لرسوم جمركية بنسبة 15%، بينما ستلغى الرسوم المفروضة على معظم المنتجات الصناعية الأمريكية تماما.
1: في أوكرانيا، الجيش الذي يذهل العالم، نقرأ في مجلة لوبوان.
5: نشرت مجلة لوبوان عدة مقالات عن تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا، فبحسب المجلة فالأوكرانيون في مواجهة حرب الاستنزاف التي يشنها عليهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يكتفون بالمقاومة، فحسب يفعلون أكثر من ذلك، فقد أصبحوا يستخدمون طائرات مسيرة وروبوتات فائقة التطور تحدث فرقا كبيرا على الأرض. وهذه الحرب الجديدة مكنت الأوكرانيين من مقاومة الغزاة الروس الذين يفوقونهم عددا وعدة. وأضافت مجلة لوبوان أن شهر أبريل نيسان الماضي ولأول مرة منذ الهجوم الأوكراني المضاد صيف 2023 خسرت روسيا أراضي في أوكرانيا أكثر مما كسبت، ووفقا لبيانات معهد دراسات الحرب، لكن في الوقت نفسه مع مقتل أكثر من 200 مدني على الأقل وإصابة ما يزيد عن 1100 آخرين. وكان شهر أبريل نيسان الشهر الأكثر دموية بالنسبة للمدنيين الأوكرانيين منذ سبتمبر أيلول 2024 بحسب بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا. ويبدو بحسب مجلة لوبوان أن شهر مايو أيار سيكون أكثر دموية إذ سيشن الروسيون الهجمات جوية بوتيرة متزايدة مستهدفين المدنيين على وجه الخصوص رغم تراجع تقدمهم على الأرض.
1: مجلة لوبوان فرضت مقالا آخر عن نفس الموضوع عنوانت الغزو الروسي لأوكرانيا لم يعد يلقى الدعم الشعبي في روسيا.
5: أوضحت مجلة لوبوان أن نخبة موسكو باتت تشعر بقلق متزايد من استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا على الرغم من أن الرئيس بوتين لا يبدي أي تراجع عن عزمه على إخضاع أوكرانيا، لكن مع ذلك بات من المستحيل إخفاء الحقيقة أن الحرب لا تسير وفقا للخطة الموضوعة. ونقلت المجلة عن صاحب متجر في موسكو مؤيد للنظام الروسي قائلا بوتين وحده المنفصل تماما عن الواقع لا يرى ذلك، كنا نظنه حامينا ولكنه نقطة ضعفنا. وتابعت المجلة أنه بعد مرور أكثر من 4 سنوات على غزو روسيا لأوكرانيا لا يزال التعبير عن السخط الشعبي في روسيا محفوفا بالمخاطر، وبينما يتزايد إرهاق النخبة الحاكمة لا يشكك أي من أعضائها علنا في مدة استمرار هذا الوضع ولا يدعو أي واحد فلاديمير بوتين لوضع حد له، ففي روسيا يتشارك معظم من يعرفون هوس الرئيس بوتين بكيفية تسجيل هذه الحرب في التاريخ وفكرة الوصول إلى المرحلة الأخيرة من الصراع، ويبقى السؤال مطروح كيف يمكن إنهاؤها رسميا.
1: محمد بوشيبة، شكرا لك.
2: حتى 7 حزيران يونيو تابعوا على مونتي كارلو الدولية تغطية خاصة من ملاعب رولون جاروس للتنس في باريس. نتائج وتحليلات مباشرة من قلب المباريات في كل فتراتنا الإخبارية، وكذلك في برنامج كافي شو بعد أخبار 10 صباحا، وفي توب سبور كل 2 في 2 بعد الظهر بتوقيت باريس، وأيضا على منصاتنا الإلكترونية وعلى موقعنا mc-dualia.com. الآن غدا مع طارق حمدان، برنامج المجتمع في مونتي كارلو الدولية يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع، هو من تجاربكم ومن الأحداث المحيطة بكم. معا نتواصل على صفحة فيسبوك برنامج الآن غدا، نفكر سويا ونجيب عن كل الأسئلة. الآن غدا يوميا على مونتي كارلو الدولية في 11 صباحا بتوقيت فرنسا. الثقافة على مونتي كارلو الدولية تجدونها طوال اليوم في كل فتراتنا الإخبارية المباشرة، صباح مونتي كارلو الدولية وفترة أخبار الظهيرة ومساء مونتي كارلو الدولية. لقاءات ثقافية يومية في كافي شو بين 8 و11، وكذلك في برنامج مراسي في 12 ظهرا و6 دقائق، بالإضافة إلى صفحة خاصة بمقالات الثقافة على موقعنا mc-dualia.com.

0: فابيان فيرجيلي معنا على الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي، ونستمر معكم مستمعينا في صباح مونتي كارلو الدولية.
1: لميزان الدين معنا في الاستوديو، تستعد لتقديم موجز إخباري بعد أقل من دقيقة.
0: بعد ذلك ننتقل إلى ضيف من قاعة التحرير مع الزميلة وهيبة خداش، تستضيف الصحفي طه عود أوغلو من وكالة إخلاص التركية،
1: تحدثه عن مؤتمر شانغريلا، المؤتمر أو المنتدى الذي يبحث الأمن والدفاع.
0: أخبار الأمن الرقمي في النشرة الرقمية مع نيلة الصليبي.
1: سنختم مع وهيبة خداش وضيوفها الذين يناقشون إذا ما كانت الولايات المتحدة سترفع الحصار عن إيران أم ستعود إلى الحرب.
0: الخامسة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز إخباري جديد معك لميس زين الدين. صباح الخير يا لميس.
2: صباح الخير نبيل، أهلا بكم مستمعينا. والبداية من الشأن اللبناني، وتحديدا تصريحات رئيس الوزراء نواف سلام الذي قال إن بلاده تواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا وغير مسبوق في الأيام الأخيرة، متهما الدولة العبرية بتنفيذ ما وصفه بسياسة الأرض المحروقة. سلام أكد في الوقت نفسه أن إسرائيل لن تكسب لا أمنا ولا استقرارا باعتمادها سياسة العقاب الجماعي. في المقابل دافع سلام عن خيار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل باعتباره الطريق الأقل كلفة على بلاده. وقال سلام إنه أكد مع الرئيس جوزيف عون على ضرورة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للوصول إلى وقف سريع وفعلي وثابت لإطلاق النار. تأتي تصريحات سلام عقب محادثات بين وفدين عسكريين من لبنان وإسرائيل عقدت في البنتاغون، ووصفتها الولايات المتحدة بأنها بناءة. ميدانيا قال حزب الله إنه تصدى منذ مطلع الأسبوع لمحاولات تقدم للقوات الإسرائيلية باتجاه 3 بلدات قريبة من مدينة النبطية في جنوب البلاد، بينما أعلنت الدولة العبرية من جهتها أنها توسع توغلها في العمق اللبناني. في شأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أكدت الولايات المتحدة أن لديها الوسائل لاستئناف الحرب مع إيران، وذلك بعد أن أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لن يبرم اتفاقا مع طهران إلا إذا استوفى كل شروطه. وفي السياق نفسه أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عبر إكس أنها حاضرة ومتيقظة. إلى ذلك قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أغلاق مضيق هرمز يضع ضغطا كبيرا على كل من الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن التأثير الدولي هائل بما في ذلك على أمن الطاقة والأمن الغذائي كما ارتفاع الأسعار. وقال فيدان إن الأمر يفوق الملفات النووية أهمية. في تركيا، تجمع آلاف الأتراك في أنقرة في مسيرة داعمة لزعيم المعارضة التركي المعزول من رئاسة حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال. أوزال قال إن قرار المحكمة بعزله لا يطفي الشرعية على قيادة كليتشتار أوغلو، ودعا إلى عقد مؤتمر حزبي فوري، ثم قضى مسيرة سلمية إلى ضريح مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة وحزب الشعب الجمهوري. هنا في فرنسا، وعقب فوز نادي باريس سان جيرمان كرة القدم في نهائي دوري أبطال أوروبا، اعتقلت الشرطة العشرات جراء اشتباكات عنيفة اندلعت في عدد من أحياء المدينة، حيث انتشرت الشرطة للسيطرة على الحشود. نهاية هذا الموجز.
1: شكرا لميس.
3: مونتي كارلو الدولية، معكم على نفس الموجة.
0: نستمر معكم في صباح مونتي كارلو الدولية، وإلى ضيف من قاعة التحرير مع وهيبة خداش.
1: تستضيف الإعلامي في وكالة إخلاص التركية طه عودي أوغلو، تحاوره حول اجتماعات شانغريلا، المنتدى الأبرز لقادات الدفاع الدوليين.
4: من قاعة التحرير لنهار اليوم، هي مع الإعلامي والصحفي في وكالة إخلاص التركية طه عودي أوغلو. أستاذ طه، أهلا بكم.
5: أهلا وسهلا.
4: سنغافورة تحتضن أبرز منتدى دفاعي وأمني، وهو منتدى شانغريلا، وسط غياب صيني لافت في خضم سياقات دولية على غرار الحرب في الشرق الأوسط، الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وكل التوترات في تايوان وشبه الجزيرة الكورية. ما هي أبرز العوامل التي تظهر أهمية هذا المؤتمر، وما هي أسباب الغياب الصيني؟
5: يعني واضح تماما كما أشرت بأن هذا المنتدى هو من أهم المنتديات، خاصة أنه يأتي في ظل تطورات إقليمية دولية متسارعة في المنطقة، وأعتقد أهم أو أبرز نقاط النقاش وهي المتعلقة بقضايا الأمن والدفاع، وخاصة منطقة آسيا والمحيط الهادي. والأهم كما تابعنا في هذا المنتدى التصريحات التي صدرت من وزير الحرب الأمريكي والمتعلقة أو بالدعوة لزيادة الإنفاق العسكري. نعم، غياب الصين كان واضحا جدا، على الرغم من تصريحات الوزير الحرب الأمريكي تحدث وقال بأن يعني هناك العلاقة الأمريكية الصينية شهدت تطور إيجابي خلال المرحلة الماضية أو الأخيرة، لكن يبقى هناك تنافس ما بين البلدين في ملفات عديدة واضحة للغاية، وفي ظل الحرب الدائرة ما بين واشنطن وطهران.
4: عاد ملف الإنفاق الدفاعي في الناتو وأوروبا إلى الواجهة مع تصريحات وزير الدفاع الأمريكي. هذا الأخير دعا الدول التي كانت قد التزمت بزيادة هذا الإنفاق بخمسة بالمئة بالإفاء بوعودها، لكن جاء ذلك بلهجة التهديد. لماذا عاد هذا الملف إلى الواجهة؟
5: يعني واضح جدا الولايات المتحدة الأمريكية يعني تريد اعتماد هذه الدول على نفسها وتقوية أمنها من خلال ذاتها، وليس الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية. واشنطن تنظر إلى البيئة الأمنية في آسيا باعتبارها أنها الساحة الأكثر حساسية، وخاصة خلال سنوات المقبلة مع تصاعد هناك منافسة جيوسياسية عسكرية في ظل تنافس الصين وأيضا تزايد التوترات البحرية والإقليمية.
4: أطرح عليك هذا السؤال، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن سحب آلاف الجنود من ألمانيا، لكنه أعلن بعد ذلك أن بلاده سترسل 5000 جندي إضافي إلى بولندا. هل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تعيد تعاملها مع الحلف الأطلسي وأوروبا من خلال سياسة سحب آلاف الجنود مثلا من ألمانيا ونشر آخرين في بولندا مثلا؟ هل بدأ ترامب يتعامل مع ملف الحلف الأطلسي من خلال الجنود أولا؟
5: يعني يبدو واضح بأن واشنطن هي تسعى لتقليل اعتماد الحلفاء الكامل على المظلة العسكرية الأمريكية، وأيضا دفعهم إلى تحمل جزء أكثر من تكليف الردع والأمن الإقليمي كما فعلت سابقا بعض الحلفاء في أوروبا. هذا واضح من تصريحات ترامب، هذا واضح من التحركات الأمريكية الأخيرة.
4: نعم، أطرح عليك هذا السؤال الأخير، اجتماع أمني رفيع في أنقرة لتأمين قمة الناتو في يوليو المقبل، كيف ستكون بصمة تركيا في هذا الموعد في سياقات أو في سياق الرهانات الحالية التي تفرض تغير في بنية الأمن في هذا التكتل على الأقل من الوجهة الأمريكية؟
5: يعني كما تعلمين هذا الاجتماع ليس الأول يعقد في أنقرة في 2004 عقد، ولكن نتحدث عن التغيرات التي حصلت في المنطقة خلال الفترة والسنوات الأخيرة الماضية. أنت صارت هي من أهم القمم التي تعقد بالنسبة لحلف الناتو. كما أشرت هناك حديث عن عدم مشاركة ترامب، ضغوط تركية لدفع ترامب للمشاركة في هذا الاجتماع وفي هذه القمة التي يرى البعض ممكن أن تكون هي حاسمة لمستقبل الناتو خلال المرحلة القادمة.
4: الإعلامي والصحفي في وكالة إخلاص التركية طه عودة أوغلو، شكرا جزيلا الشكر.
5: شكرا.
1: أخبار الأمن الرقمي رضا
0: في النشرة الرقمية معك نيلة صليبي.
6: أهلا بكم. النشرة الرقمية، هولندا تغلق خوادم يستخدمها القراصنة في الهجمات الإلكترونية الروسية في أوروبا، وبرنامج خبيث يتخطى المصادقة الثنائية ويسرق البيانات بصمت.
3: الأمن الرقمي.
6: في إطار عملية أمنية واسعة، ألقت السلطات الهولندية القبض على رجلين وصادرت أكثر من 800 خادم سيرفرز ضمن تحقيقات مرتبطة بهجمات سيبرانية روسية استهدفت دولا أوروبية. ونفذت الهيئة الهولندية المختصة بمكافحة الجرائم المالية هذه العمليات بعدما وجهت إلى المشتبه بهما اتهامات بتقديم موارد اقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر إلى جهات روسية وبيلاروسية تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وتتمحور التحقيقات حول شركة متخصصة في استضافة المواقع الإلكترونية تأسست في 20 فبراير عام 2022، أي قبل أسبوعين فقط من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. وبعد الكشف عن أنشطتها في مايو العام الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عليها عقوبات مشددة. وكشفت التحقيقات لاحقا عن نقل جزء كبير من بنيتها التحتية إلى شركة هولندية جديدة باسم Work Titans BV، مما أتاح للقراصنة مواصلة نشاطهم بعيدا عن الرقابة. كما ظهرت شركة ثانية تدعى مير هوستينج تولت ربط خوادم شركة Work Titans BV بالإنترنت عبر أمستردام وفرانكفورت. وأكد المحققون أن الشبكتين استخدمتا في هجمات استهدفت مؤسسات حكومية دنماركية، ويشتبه بتورط مجموعة نونيم 057 المعروفة بتنفيذ هجمات حجب الخدمة ديدوس ضد مؤسسات أوروبية ومنها مواقع حكومية فرنسية.
7: نعم نيلة، خطر رقمي غير مرئي يهدد المستخدمين، برمجية خبيثة تتجاوز الحماية الثنائية وتنهب البيانات. نيلة،
6: كشف باحثو مختبرات فارونس ثريت لابز عن برنامج خبيث جديد يعرف باسم ستورم، يتميز بقدرته على سرقة البيانات وتجاوز وسائل الحماية التقليدية دون أن يترك آثارا واضحة ترصدها أنظمة الأمن الإلكتروني. ويختلف هذا البرنامج عن برمجيات سرقة المعلومات الإنفوستيلر المعتادة بآلية عمله الصامتة التي يصعب اكتشافها. تبدأ عملية الاختراق غالبا عبر رسالة بريد إلكتروني تتضمن ملفا خبيثا مرفقا، أو من خلال تنزيل برنامج مزيف من موقع غير موثوق، أو عبر إعلانات مضللة على الإنترنت. فعند تشغيله يبدأ البرنامج بفحص شامل للجهاز، فيستخرج كلمات المرور المخزنة وبيانات التعبئة التلقائية وأرقام البطاقات المصرفية من برنامج التصفح، كما يبحث في الملفات الشخصية عن المستندات الحساسة ويفتش تطبيقات المراسلة مثل تليجرام أو سيجنال أو ديسكورد، إضافة إلى رصد محافظ العملات الرقمية المشفرة المثبتة على الجهاز. وكانت جوجل قد أضافت عام 2024 ميزة تشفير متقدمة في برنامج التصفح كروم لحماية كلمات المرور، بحيث لا يمكن فك تشفيرها إلا داخل برنامج التصفح نفسه، إلا أن البرنامج الخبيث ستورم تجاوز هذه الحماية، إذ يرسل البيانات المشفرة مباشرة إلى خوادم القراصنة ليفك تشفيرها عن بعد، متجنبا بذلك إثارة أي تنبيهات أمنية. والأخطر أن البرنامج لا يحتاج إلى كلمة مرور المستخدم للدخول إلى حساباته، بل يكتفي بسرقة ملفات تعريف الارتباط الكوكيز التي تسمح بإعادة فتح الجلسات النشطة في برنامج التصفح وتجاوز المصادقة الثنائية بالكامل. ويوصي باحثو فارونس ثريت لابز بتقليص مدة جلسات برنامج التصفح النشطة وحذف ملفات تعريف الارتباط الكوكيز بانتظام، أو ضبط برنامج التصفح لإزالتها تلقائيا عند إغلاق جلسة التصفح. فكلما قصرت مدة تخزين هذه الملفات ضعفت قدرة القراصنة على الاختراق. ولمزيد من التفاصيل العودة إلى صفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. إلى هنا تنتهي النشرة الرقمية، نلتقي ظهرا عند 1:30 بتوقيت باريس. إلى اللقاء مع أخبار وأدوات التحول الرقمي، مع تحيات نيلة الصليبي.
3: قراءة في الصحف العربية، نظرة شاملة على الأحداث الجارية في العالم والبلدان العربية من خلال صحافة المشرق والمغرب، لفهم الديناميكيات الإقليمية وتداعياتها العالمية. يومياً في صباح مونت كارلو الدولية في 26:00 بتوقيت باريس. مونت كارلو الدولية، حدودها العالم.
8: RFI مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية.

0: Réa Duri et Squeegee. Batida et DJ Dolores Bombino.
1: الخامسة وخمسون وأربعون دقيقة صباحا في باريس. تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك نبيل.
2: باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا على حساب أرسنال. لبنان يندد بتصعيد خطير وسط مواصلة إسرائيل ضرباتها على جنوب البلاد. آلاف الأتراك تظاهروا دعما لأوزغور أوزيل وسط أزمة تهز أكبر أحزاب المعارضة التركية. مجموعة سوفت بانك اليابانية ستنشئ مراكزا للذكاء الاصطناعي في فرنسا. وزير الدفاع الأمريكي يجدد دعوته حلف شمال الأطلسي وأوروبا لرفع الإنفاق الدفاعي. مدير منظمة الصحة العالمية يزور بؤرة إيبولا في الكونغو الديمقراطية. وفرنسا تحذر من عواصف قوية قد تنهي موجة الحر القياسية.
0: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
1: وندعوكم الآن في ختام هذه الساعة لمتابعة إعادة لنقاش مونتي كارلو الدولية.
2: وهيبة خداش وضيوفها يناقشون الحرب في الشرق الأوسط. هل تذهب هذه المفاوضات الجارية حاليا إلى التصعيد أم إلى التهدئة؟
3: الولايات المتحدة تؤكد أن لديها القدرة على استئناف الحرب مع إيران بعدما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أنه رفع الحصار على الموانئ الإيرانية مع التأكيد على عدم إمكانية توقيع اتفاق مع الجمهورية الإسلامية إلا إذا استوفى كل الشروط التي تقدم بها طبعا ترامب، فيما طعنت طهران في أقوال الرئيسية الأمريكي بشأن الحصار متهمة إياه بخيانة الدبلوماسية للمرة الثالثة. إلى أي اتجاه يتجه هذا الملف، إلى التصعيد أم التهدئة؟ وللنقاش الدكتور سليم بريك أستاذ العلوم السياسية من جامعة حيفا والدكتورة حنان البدري عضو مؤسس لمجموعة واشنطن الاستراتيجية. أبدأ معك دكتورة حنان البدري، هناك حديث متزايد عن اقتراب واشنطن وطهران من مذكرة تفاهم على حد الوصف الإيراني واتفاق كما تفضل واشنطن وصفه، لكن كل هذا في خضم تصريحات متناقضة من قبل الرئيس الأمريكي. هل التهديد الأمريكي الجديد هو مؤشر على تعثر التفاهم؟
4: بالنسبة للإجابة على سؤالك، أعتقد بأن الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب عند إطلاق مثل هذه التصريحات التي تبدو متناقضة، وهي متناقضة بالفعل، فهي تأتي كنوع من الضغط على مسيرة التوافق حول ما تسميه واشنطن اتفاق أو ما يسميه الإيرانيون بشكل منطقي أنه مجرد يعني توافق
3: أو تفاهم.
4: مبدئي يعني
3: نعم.
4: تفاهم
3: نعم.
4: اتفاقية تفاهم. ومع ذلك فأعتقد أيضا أنه قد تم التوصل لبعض التوافقات بالفعل وإن كان لم يعلن عنها، وهي التي متعلقة تحديدا ببعض النقاط التي تهم طهران، ومن بينها مسألة الإفراج عن الأموال المجمدة وطريقة الإفراج عنها. كما تعلمين بأن
3: نعم.
4: طهران كانت استخدمت في ضغط باتجاه آخر ما تم من قبل بالنسبة لستة مليارات دولار كانت قد أفرجت عنها، تم الإفراج عنها إلى قطر، ثم تراجعت الأمريكيون وعيدت هذه الأموال إلى التجمد مرة أخرى. أعتقد أن هناك توافق حول 12 مليار دولار يقسمان على جزئين 6 مليار و 6 مليار، وهناك يعني في جدول زمني، أولهم بشكل مبدئي سيتم الإفراج عنهم قبل الجلوس لمناقشة ما يتم التعلق ب الملف النووي تحديدا ومسائل
3: نعم.
4: أخرى، وستة في غضون عدة أسابيع. هذه التوافقات تأتي في إطار غير معلن، ولكن كما ترين وزير الدفاع الأمريكي يتحدث عن الاستعداد لاستئناف الحرب ضد إيران إذا لزم الأمر، وأيضا يعاود اليوم ليقول بأن واشنطن تتمسك بالخطوط الحمر وتؤكد على استئناف الحرب مع إيران. كلها مسألة رأيي واعتقادي أنها مسألة توزيع أدوار. كلنا والعالم يعلم جميعا بأن رئيس ترامب رئيس مختلف، وأنه يمسك بخيوط المسألة كلها في يده، ولا يعقل أن يكون هناك تناقض ليس هو شخصيا على علم به. وأنا لا أعتقد في الوقت ذاته في النظرية التي تتحدث عن تضارب وأسباب تضارب، أعتقد أن المسألة كلها تقسيم للأدوار لفرض المزيد من الضغوط على إيران.
3: نعم. أنتقل إليك دكتور سليم بريك. يأتي هذا في وقت تتواصل فيه المفاوضات من خلال الوسيط الباكستاني، فيما تحولت قطر إلى ما يوصف بغرفة عمليات موازية لجهود باكستان. أين تكمن أهمية هذه الوساطات في خضم كل هذه التناقضات الأمريكية، حتى وإن كانت تهدف إلى المزيد من الضغط في وقت لا تزال فيها إيران على مواقفها بشأن ملفات جوهرية كاليورانيوم المخصب، كوقف إطلاق النار في لبنان، والأموال المجمدة؟
5: نعم فعلا، يعني الوضع معقد جدا، وهذا يعطي أهمية كبيرة للوسطاء في باكستان وطبعا لقطر في الفترة الأخيرة. ونحن نعرف أن هناك علاقات قوية شخصية بين أمير قطر وبين الرئيس ترامب. لماذا هذه الوساطة في غاية الأهمية؟ أولا لأن هذه المفاوضات تدار بانعدام ثقة كامل من الجانبين. يعني إيران طلب أن الولايات المتحدة خدعتها أكثر من مرة في الماضي عسكريا، وليس
3: أليس هذا صحيح؟
5: هذا صحيح طبعا. وإضافة لذلك طبعا أنه الولايات المتحدة خدعت إيران في الماضي بكل ما يتعلق في عملية إرجاع الأموال أو الأموال المجمدة، ولذلك نحن نرى هذا التعقيد. الأمر الآخر بأن في كل من الجانبين، في الجانب الإيراني وفي الجانب الأمريكي، هناك تناقض. يعني في الجانب الإيراني هناك المعتدلين مثل الرئيس الإيراني الحالي، وهناك طبعا المتشددين خصوصا الحرس الثوري والذين عمليا يديرون إيران حاليا. من الجانب الآخر نحن نتحدث عن رئيس أمريكي متقلب موجود تحت ضغوطات من ناحية من ماغا ومن كل الآخرين الذين لا يريدون حرب في المنطقة، خصوصا بأن هذا يؤثر على سعر النفط وكل هذه الأمور. من ناحية ثانية هناك ضغط من اللوبي الصهيوني وإسرائيل طبعا للاستمرار في الحرب وعدم الخضوع. ولذلك وظيفة الوسطاء هنا هو أولا تذليل هذه العقبات، والأمر الثاني هو أن تشرح لكل جانب ما هي المواقف الحقيقية للجانب الآخر، وتحاول تمرير هذه المواقف لكي نحصل على تقدم خطوة بعد خطوة حتى نصل إلى اتفاق نهائي.
3: دكتورة حنان البدري، نبقى في موضوع العمل الدبلوماسي قبل الانتقال إلى جبهات حرب الشرق الأوسط. الصين دخلت على الخط، قطر هي الأخرى استضافت وفدا إيرانيا وزيارة مسؤولين باكستانيين إلى الصين، والحديث عن مبادرة صينية باكستانية. هل تعتقدين أن جهود هذه الوساطة ستكلل باتفاق ما، أو على الأقل مذكرة تفاهم كما تقول إيران، أم أن الكلمة الفصل تعود إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
4: أعتقد بأن المصالح ستفرض الكلمة الأخيرة على الجميع، والولايات المتحدة اليوم ونحن نتحدث أقرب إلى الاعتقاد التام بأن إيران مستعدة بالسيناريوهين، في سواء إذا حدثت مواجهات عسكرية مجددا، أو سواء إذا كانت المسألة بالنسبة للتوصل إلى اتفاق ستتم.
3: وكيف يبررها من جهة الكونغرس، وكيف يواجه الضغوط الداخلية الأمريكية إذا عاد إلى الحرب؟
4: هو لن يستطيع الصمود طويلا أمام تلك المواجهات والتي بدأت بالتصاعد. نحن في عام انتخابات تجديد نصفي للكونغرس، نحن في هناك معطيات جديدة فرضت نفسها على الساحة السياسية وعلى ساحة الرأي العام الأمريكي ربما للمرة الأولى، سواء تجاه التغلغل أو السيطرة أو النفوذ الإسرائيلي على ساسة واشنطن، أو سواء بالنسبة للوضع الاقتصادي الحادث. نعم، الولايات المتحدة لديها هناك بعض المكاسب التي تحققت بالنسبة للوقود، بالنسبة لمسألة بيع المحروقات. الولايات المتحدة مستفيدة من السعر المرتفع للمحروقات، لكن أيضا علينا أن نلاحظ كيف أن كلمة من فم الرئيس الأمريكي تؤثر على البورصة. فأنا هنا يعني دعينا نقول إنها الأسواق المالية وول ستريت وبورصة وول ستريت يا زكي كما يمكن أن يقال في هذه اللحظة. وبالتالي نحن أمام مسألة قد يتم التوجه نحو اتفاق، وهو الأرجح، لأن المصالح في هذه الحالة
3: هي التي تفرض حالها
4: نفسها. وبالنسبة للصين واضح جدا أن ما يحدث على الساحة الدولية خلال الشهرين الماضيين
3: من قمة ترامب
4: واضح أكثر خلال زيارة الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة يقف إلى جانبها زعامة صاعدة جديدة، بات وإن كان بشكل غير مباشر الاعتراف بها لزاما على هؤلاء الذين يحرصون على تحقيق ما يسمى بالمصالح الأمريكية. هناك الصين موجودة، ولذا أكرر مرة أخرى المصالح ستفرض نفسها مسار هذه المواجهات.
3: نعم دكتور سليم بريك، مضيق هرمز، الأموال المجمدة، اليورانيوم المخصب، كلها نقاط خلافية في بعض تفاصيلها. ما هو تأثير ملف جبهة لبنان الذي لا تريده إسرائيل أن يكون جزءا من أي اتفاق بين واشنطن وطهران التي تتمسك بهذه النقطة؟
5: نعم، يعني قضية لبنان مقلقة جدا لإسرائيل، لأنه هذا يرسخ مرة أخرى الهلال الشيعي الذي لا تريده إسرائيل. إسرائيل تريد أن تتوصل لاتفاقات مع حكومة لبنان باعتبار أن حكومة لبنان حكومة ضعيفة ستخضع للإملاءات الإسرائيلية الأمريكية كما نرى في المفاوضات في واشنطن. وكل الهدف من هذه المفاوضات طبعا فقط يعني نزع سلاح حزب الله وليس أكثر، بينما وقف إطلاق النار عن طريق إيران هذا يعني بأن حزب الله سيبقى قوي في المنطقة. طبعا بعد تمرير الأموال المجمدة لإيران فإن إيران ستساعد حزب الله لإعادة البناء وربما أيضا إعادة التسليح. ولذلك من ناحية الأمن القومي الإسرائيلي هذا الربط هو مقلق جدا وخطير جدا من وجهة النظر الإسرائيلية. وباعتقادي هذه واحدة من النقط التي يعمل عليها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمام الرئيس ترامب ويضغط لكي لا تكون قسم من هذا الاتفاق. ولكن على ما يبدو أن إيران مصرة، وفي نهاية المطاف هذا نعم سيكون قسم من هذا الاتفاق. نحن نرى هذا مثلا في الحرب حاليا، أن الولايات المتحدة هي التي تقرر لإسرائيل ما هي الخطوط الحمراء بالحرب أمام حزب الله في لبنان.
3: حنان البدري، عضو مؤسس لمجموعة واشنطن الاستراتيجية، أشكرك جزيلا، وأشكر الدكتور سليم بريك أستاذ العلوم السياسية من جامعة حيفا.
0: بإمكانكم معاودة الاستماع إلى هذا البرنامج على بودكاست مونتي كارلو الدولية. RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
6: Voyou avec November Ultra.

0: الدولية يوسف دياب الصحفي والكاتب السياسي، وكان يتحدث لي ميس اسماعيل.
1: هناك تنسيق دائم واتصالات مباشرة مع رئيس الجمهورية جوزيف عونو ومع رئيس الحكومة نواف سلام. الدولة اللبنانية أو المستوى الرسمي اللبناني غير مستعجل لإطلاق موقف سواء إيجابي أو سلبي من هذه المفاوضات، باعتبار أن الجلسة السياسية والدبلوماسية التي تعقد الثلاثاء والأربعاء المقبلين هي التي ستكون يعني المفاوضات المقررة بهذا الموضوع. يعني اللقاء العسكري هو يبحث في ترتيبات أمنية وعسكرية وليس هو من يقرر. عندما يتحدث في صيغة الترتيبات العسكرية والأمنية في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، يجب أن يتوج باتفاق سياسي. هذا الاتفاق السياسي يفترض أن يكون محور الجولة التفاوضية في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء المقبل.
0: يوسف دياب الصحفي والكاتب السياسي، وإسرائيل تواصل توسيع عملياتها البرية وتكثف ضرباتها على عشرات البلدات في أقضية الجنوب كافة، في وقت تستعد لاحتمال زيادة إطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل وباتجاه الشمال، وهو ما بدأه حزب الله إذ كثف عملياته باتجاه الداخل الإسرائيلي مستهدفا ثكنات وأهداف عسكرية عدة من جنوب لبنان. مراسلتنا فالنتين.
2: أربعة محاور قتالية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي تتمثل بزوطر الشرقية، يحمر شقيف، دبين والغندورية، التي يحاول الجيش الإسرائيلي التقدم باتجاهها ليعترضه حزب الله باشتباك مباشر أو عبوات ناسفة أو استهدافات لجنوده ودباباته وآلياته بمختلف أنواع الأسلحة. حزب الله الذي يرد على الخروقات استهدف مقراً قيادياً في الناقورة وتجمعاً للجنود ودبابة ميركافا في البياضة، كما وسع نطاق عملياته باتجاه الداخل الإسرائيلي فاستهدف ثكنة يعرى وبنى تحتية في نهرية وكرمائيل. في المقابل تواصلت الغارات كما القصف المدفعي والفوسفوري على عشرات البلدات في مختلف الأقضية الجنوبية، وكان للمستشفيات والفرق الإسعافية حصة منها، إذ استهدف محيط مستشفيي النجدة الشعبية ونبيه بري الحكومي في النبطية ومستشفى رغب حرب في طول، وقتل مسعف في كشافة الرسالة الإسلامية وأصيب أربعة آخرون في غارة على أنصار، إلى ذلك قتل شخص وجرح آخر في غارة على اللوبية. فلانتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
0: حزب الله قال إنه يتصدى منذ فجر الثلاثاء لتقدم الجيش الإسرائيلي باتجاه أطراف بلدة زوطر الشرقية وبلدتي يحمر، أشقيف ودبين، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن حتى الآن من السيطرة على البلدات المذكورة ولا يزال يناور عند أطرافها. من جهته ناقش الكابينت الإسرائيلي عملية التوسع في لبنان ولم يستبعد استهداف العاصمة بيروت، كما ينقل من القدس زياد حلبي.
3: في اجتماع الكابينت الأمني المقلص الإسرائيلي نوقشت خطة لتوسيع رقعة العملية البرية شمالا وإمكان استهداف بيروت في انتظار محاولة إقناع الأمريكيين الذين يرفضون هذا الأمر. إسرائيل ورغم تعميق الهجوم البري فوجئت بحجم رد حزب الله الذي أطلق نحو 100 صاروخ واستهدف مناطق في العمق أكثر مثل مدينة كرمئيل التي سقط فيها صاروخان ومناطق أخرى. وكان الجيش الإسرائيلي بدأ هجوما شمال الليطاني بميناء 5 جسور هندسية لعبور القوات إلى هناك، حيث تدور اشتباكات مع عناصر حزب الله. في إسرائيل أوضحوا أن المفاوضات الأمنية كما السياسية ستتواصل في الأيام المقبلة في الولايات المتحدة، لكن إسرائيل لن تقبل الانسحاب من المواقع التي تحتلها حاليا، ويبدو المستوى السياسي عرضة لضغوط من اتجاهات عدة، من الجيش الذي يطالب بتدمير مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت والغضب في الشارع الإسرائيلي، والأهم الخشية من وقف الحرب على أرضية اتفاق أمريكي إيراني محتمل. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: أكدت الولايات المتحدة أن لديها الوسائل لاستئناف الحرب مع إيران، وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لن يبرم اتفاقا مع طهران إلا إذا استوفى كل شروطه، لكن ترامب لم يتخذ أي قرار بعد اجتماعه بمساعديه، وقد استمر هذا الاجتماع ساعتين في غرفة العمليات في البيت الأبيض. من جانبه أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكثت أن

0: الولايات المتحدة قادرة تماماً على استئناف العمليات إذا لزم الأمر ضد إيران. وفي ألمانيا مؤشرات على قرب إقدام حكومة المستشار فريدريتش ميرتس على اتخاذ قرار بحظر الحرس الثوري في ألمانيا واعتبارها منظمة إرهابية. مراسلنا في برلين منصف سليمي تحدث عن هذا الموضوع في مداخلة سابقة، نستمع إلى ما قالها.
1: الأصوات المرتفعة في الوسط السياسي والإعلامي الألماني تستند إلى عدة معطيات ومؤشرات تجعلها تشدد على الإسراع بإصدار قرار حظر للحرس الثوري، من أبرزها جهاز الاستخبارات الداخلية هيئة حماية الدستور التي صدر عنها مؤخرا تقرير يحذر من تنامي أنشطة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري عبر منظمة القدس الموالية لها. يتعلق الأمر بأنشطة تجسسية على المعارضة الإيرانية وتهديدات توجه لعناصرها، كما كشفت تقارير الاستخبارات الألمانية عن تهديدات لمراكز يهودية مصدرها عناصر تابعة للحرس الثوري. وهنالك ملفات معروضة على القضاء، إذ كشف الادعاء العام في دوسلدورف عن هجوم حرق متعمد استهدف كنيسا يهوديا في مدينة بوخوم المجاورة لدوسلدورف ويشتبه في عناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني. وهذه الأنشطة تزداد وتيرتها في ظل حرب إيران، رغم أن ألمانيا تتخذ مسافة من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.
0: منصف سليمي من برلين. في تركيا أظهر زعيم المعارضة المعزول من رئاسة حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال أنه لا يزال يتمتع بشعبية قوية، إذ استقطب الآلاف في أنقرة على الرغم من الحكم القضائي الذي أقاله من منصبه ووجه ضربة لمنافسي الرئيس رجب طيب أردوغان. المزيد مع لميز زين الدين.
2: آلاف الأتراك تجمعوا في أنقرة في مسيرة داعمة لزعيم المعارضة التركي أوزغور أوزال. الزعيم المعارض قال إن المسألة ليست داخلية ولا تعني حزب الشعب الجمهوري فقط، بل إنها مسألة بين أردوغان والأمة. فمن جهة هناك المباني المصادرة، ومن جهة أخرى هناك الملايين الذين يدافعون عن حزبهم وبلدهم. أوزال قال إن قرار المحكمة لا يضفي الشرعية على قيادة كليتشتار أوغلو، ودعا إلى عقد مؤتمر حزبي فوري، ثم قاد مسيرة سلمية إلى ضريح مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة وحزب الشعب الجمهوري. يأتي هذا التحرك عقب الحكم الصادر الأسبوع الماضي الذي أقال أوزال من منصب زعيم حزب الشعب الجمهوري، ما أدى إلى إعادة الرئيس السابق كمال كليتشتار أوغلو إلى منصبه. ويذكر أن أوغلو تعهد بتطهير الحزب من الفساد في إشارة إلى قضايا تتعلق ببلديات يديرها الحزب، الأمر الذي تنفيه القيادة المعزولة مؤكدة أن اتهامات الحكومة ذات دوافع سياسية.
0: قالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة عبرت عن قلقها لجميع الأطراف المعنية وعلى كل المستويات إزاء التصعيد الذي شهدته منطقة البحر الأسود بعد تعرض سفينة شحن مملوكة للجهة التركية لهجوم بطائرات مسيرة مساء أمس. في الرياضة، تغلب باريس سان جيرمان الفرنسي على أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح ليحرز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، وقد انتهت المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله. من بودابست، موفد مونتي كارلو دولية وفرانس 24 وديع فيعاني.
3: باريس سان جيرمان كان الأفضل وتغلب على خصمه أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. المباراة أقيمت في بودابست وحسمت بركلات الترجيح بعد التعادل بين الفريقين 1-1 على أثر الوقتين الأصلي والإضافي. الفريق اللندني افتتح التسجيل باكرا منذ الدقيقة 6 عبر الألماني هابرتس قبل أن يعدل باريس سان جيرمان نتيجة خلال الشوط الثاني في الدقيقة 65 تحديدا من ضربة جزاء حولها عثمان ديمبيلي. باريس سان جيرمان احتفظ بالتالي بلقبه الذي كان أحرزه العام الماضي للمرة الأولى في تاريخه، والتحق بنخبة الأندية الأوروبية المتوجة بالعديد من الألقاب. أرسنال من ناحيته هزم في النهائي الثاني بالنسبة له، الأول كان عام 2006 في باريس. وديع فيعاني، بودابست، مونتي كارلو الدولية.
0: شرطة باريس نشرت الألاف من الأفراد للسيطرة على الحشود في عدد من النقاط الساخنة في المدينة، حيث استخدمت الغاز المسيل للدموع واعتقلت العشرات عقب فوز نادي باريس سان جيرمان بنهائي دوري أبطال أوروبا. توفي عملاق الفكر إدغار مورا عن عمر يبلغ 104 أعوام، وترك خلفه مؤلفات متنوعة وتجاوزت شهرتها حدود فرنسا. ريتا خوري.
4: رحل الرجل الذي عاش 104 أعوام دون أن يشيخ عقله لحظة واحدة. ولم يكن مورام مجرد مفكر أو أكاديمي، بل هو رجل عاش القرن الماضي بكل تحولاته. في شبابه انضم للمقاومة الفرنسية المسلحة ضد النازية، ولاحقاً وقف بوضوح ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وظل حتى آخر أيام حياته يرفع صوته علناً ضد الممارسات الإسرائيلية في غزة. أما في عالم الفكر فقد كان يحارب فكرة تقسيم العلوم وانغلاق كل عالم في تخصص ضيق. كان يرى أن مشاكل الحياة اليومية متداخلة من السياسة والاقتصاد والبيئة، ولا يمكن فهمها إلا برؤية صورة كاملة. عن أسلوبه المتمرد هذا كان إدغار موران يقول:
5: أن تكون منضبطا يعني أن تكون داخل مجال معرفي مقسم بدقة وذي حدود مغلقة تماما. وبما أنني أتجاوز الحدود فإنني أشبه ما أكون بالصياد المخالف البراني، والصيادون المخالفون ليسوا منضبطين كثيرا.
4: رحل إدغار موران ونعته الرئاسة الفرنسية كواحد من أبرز العقول التي جسدت القيم الإنسانية، تاركا خلفه أكثر من 40 كتاب وإرثا فكريا ألهم أجيالا متعاقبة.
0: حذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية من عواصف قوية قد تنهي موجة الحر القياسية التي تسببت في عدد من الوفيات في أنحاء غرب أوروبا. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة لتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. لبنان يندد بتصعيد خطير وسط مواصلة إسرائيل ضرباتها على جنوب البلاد. واشنطن تؤكد أن لديها القدرة على استئناف الحرب مع إيران. باريس سان جيرمان يحتفظ بعرشه بطلا لدوري أوروبا على حساب أرسنال بركلات الترجيح.
6: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
0: وستحدثنا يرضى عن الطقس في باريس.
7: نعم رولا، ويبدو أن درجة الحرارة ستنخفض نهار اليوم، تصل إلى 22 درجة مئوية عند منتصف النهار، مع احتمال زخات خفيفة صباح اليوم من المطر، ودرجة أو رياح تصل سرعتها إلى 35 كيلومتر في الساعة. في لندن أجواء غائمة جزئيا مع 23 درجة مئوية، غيوم متفرقة في برلين مع 24 درجة مئوية. في روما درجة حرارة تزال مرتفعة تصل إلى 32 درجة مئوية، وفي مدريد أيضا درجة الحرارة مرتفعة تصل إلى 35 درجة مئوية.
0: انهيار الدبلوماسية الأمريكية.
7: خبر وتحليل بقلم وصوت هشام ملح.
8: خلال ولايته الأولى كان الرئيس ترامب يفتقر إلى معرفة التعقيدات السياسية والتحالفات وقوى الضغط التي تهيمن على واشنطن، كما أن اعتماده على بعض الوزراء والمستشارين الأمنيين المحترفين الذين كانوا يقيدون من ميله لاتخاذ القرارات الاعتباطية وشخصنة المواقف السياسية إلى حمايته من الانتقادات. أيضا ساهمت رغبة ترامب في الحكم لولايتين متتاليتين جعلته يضبط طموحاته وأطماعه النرجسية وتفرده بصنع القرار السياسي. عاد ترامب إلى البيت الأبيض مصمما على الانتقام من خصومه وتقويض ما يسميه بنفوذ الدولة العميقة من خلال تفريغه للمؤسسات الحكومية من الموظفين المحترفين الذين يشكك بولائهم، وإلغاء بعض الأجهزة الحكومية مثل وكالة التنمية الدولية ووزارة التعليم، والتخلص من الأخصائيين في مختلف الحقول، وطرد عشرات السفراء من مناصبهم، ما أدى إلى تفريغ نصف السفرات حتى في بعض العواصم الهامة من السفراء المعتمدين. وفي المقابل عين ترامب صهره جاريد كوشنر الذي لا يشغل أي منصب رسمي، وصديقه ستيف ويتكوف المقاول الذي يفتقر إلى أي خبرة سياسية بمثابة مبعوثين لحل حروب غزة وإيران وأوكرانيا، دون تعيين فريق من الدبلوماسيين والخبراء لدعم المبعوثين، وتعرض كوشنر وويتكوف للنقد بسبب تضارب مصالحهما الشخصية مع دورهما كمسؤولين بسبب استثماراتهما المالية في الشرق الأوسط. وساهمت تهديدات ترامب السافرة ضد الحلفاء والخصوم معا وتجاهله للجهاز الدبلوماسي ومواقفه المتناقضة إلى إرغام الدول على تجاهل وزارة الخارجية والسفارات والاعتماد على الأشخاص المقربين من ترامب كقنوات بديلة للمؤسسات الدبلوماسية للوصول إليه. تهديد ترامب بتدمير سلطنة عمان الحليفة إذا تعاونت مع إيران في إدارة الملاحة في مضيق هرمز أثار التساؤلات والمواقف في منطقة الخليج، كما أثار تهديده لإيران قبل أسابيع بالتخلص من حضاراتها بالكامل المخاوف في بعض العواصم الغربية من احتمال لجوئه لاستخدام الأسلحة النووية. منذ نهاية الحرب العالمية الثانية اعتمدت الحكومات الأمريكية من جمهورية وديمقراطية على دبلوماسيين محترفين وخلاقين وبيروقراطية فعالة، الأمر الذي سهل على واشنطن إنشاء التحالفات الدولية وإدارة الحرب الباردة بحنكة بالغة حتى انهيار الاتحاد السوفيتي. هذا الإرث الدبلوماسي الكبير بدده ترامب حين سمح لوزير الخارجية ماركو روبيو بالتخلص من حوالي 3,000 دبلوماسي تم طرد نصفهم وتسريح النصف الثاني مع إعطائهم تعويضات مالية مخفضة. وعقب ذلك أمر روبيو باستدعاء حوالي 30 سفيرا إلى واشنطن. وتعرض مجلس الأمن القومي الذي ينسق تقليديا السياسة الخارجية والدفاعية في البيت الأبيض إلى إعادة هيكلة جذرية أدت إلى طرد عشرات الموظفين بمن فيهم الخبراء بالشؤون الإيرانية. وفي الوقت الذي تخوض فيه الولايات المتحدة حربا مفتوحة على مختلف الاحتمالات، لا يوجد واشنطن سفراء في 4 من بين 6 دول الخليجية. خلال سنة ونصف أدى سلوك ترامب الانقلابي إلى أضعاف السلك الدبلوماسي الأمريكي بشكل غير مسبوق، أدى إلى انخفاض مكانة الولايات المتحدة في العالم وإلى تحويل تحالفاتها الدولية إلى تجمعات هشة، الأمر الذي عزز من صعود الصين وسهل استمرار الحرب في أوكرانيا والاجتياح الإسرائيلي المدمر لقطاع غزة والتورط في حرب مع إيران لن تحسم بانتصار أمريكي. هشام ملحم، واشنطن، مونت كارلو الدولية.
0: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم معك محمد بوشيبة. صحيفة الخليج الإماراتية عنونت عمان وسؤال التوازن في الخليج الجديد.
9: يقول محمد الحمادي في صحيفة الخليج حين تذكر عمان في سياق التهديدات الإقليمية: لا يجب أن يبدأ النقاش من السياسة بل من المسلمات، وأول هذه المسلمات أن أمن سلطنة عمان وسلامة أرضها وشعبها ليس محل نقاش خليجي ولا مساحة للحيادة، وأي تهديد يستهدف عمان سواء جاء بلغة التصعيد أو التلويح بالقوة لا يقرأ خليجيا بوصفه شأنا عمانيا منفصلا بل باعتباره مساسا بجزء أصلي من الجغرافيا والمصير المشترك. وتابع الكاتب أن المشهد اليوم يبدو أكثر تعقيدا مما كان عليه في الأزمات السابقة، فما يزيد الإحساس الخليجي بأن المنطقة دخلت مرحلة مختلفة هو تبدل طبيعة القلق. فبالأمس كانت دول الخليج تواجه اعتداءات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، بينما تجد عمان نفسها اليوم أمام لغة الضغط والتهديد غير مألوفة من شريك دولي هي الولايات المتحدة التي ارتبطت معها بعلاقات طويلة تعود إلى قرن من الزمن. وهذا ما يدفع إلى سؤال خارجي مشروع، هو هل لا تزال الأدوات التقليدية قادرة على إدارة واقع أكثر خشونة واضطرابا؟
0: نقرأ في صحيفة الأيام البحرينية: بين الحرب والسلام مأزق النظام الإيراني.
9: يرى محمد الرحيمي في صحيفة الأيام البحرينية أن الحروب ليست وحدها كارثة على الشعوب، فهناك حالات أكثر إنهاكا واستنزافا، هي حالة لا حرب ولا سلم، وهي الحالة التي تعيشها المنطقة اليوم بين إيران والولايات الولايات المتحدة. وتبع الكاتب أن طهران تريد اتفاقا يخفف الضغوط الاقتصادية الخانقة، لكنها في الوقت ذاته تخشى أن يبدو الاتفاق وكأنه تراجع سياسي وإيديولوجي أمام شعبها، وتمت تعبئته لعقود على فكرة مواجهة الشيطان الأكبر. كما تحاول طهران استخدام أوراق الضغط التقليدية، يضيف الكاتب، فهي تلوح بمذيق هرمز وتختلق الحجج القانونية وتقارن بما لا يقارن، وتعيد التذكير بقدرتها على تهديد الملاحة الدولية أو المنشآت الحيوية في الخليج، كما تتمسك بأذرعها السياسية والعسكرية في لبنان والعراق واليمن، لأن بقاء تلك الأذرع يمنحها شعورا بأنها ما زالت قادرة على التأثير في الإقليم.
0: في موقع البيان، الجوار الإيراني، الجغرافيا قدر والسياسة اختيار، قدر والسياسة اختيار.
9: نعم، رولا اعتبر عبد العزيز سلطان المعمري في موقع البيان أن بعض الدول تحظى بجوار وموقع جغرافي مستقر ومتعاون، وبعضها وجدت نفسها في بجوار دول تتبنى مشروعات توسعية أو إيديولوجية أو صراعات تجعل من الإقليم منطقة اضطراب وتوتر. ومن هذا المنطلق يمكن فهم وضع دول الخليج العربية مع الجارة إيران. وأوضح الكاتب في موقع البيان أن المعضلة ليست في وجود إيران كدولة جارة ذات تاريخ وحضارة وثقل إقليمي، بل في طبيعة السلوك السياسي وعقيدة النظام الذي يجعل من الجوار أداة للتأثير والاختراق بدل من التعاون والتنمية. فالجغرافيا تمنحك الجار لكنها لا تمنحه الحق في العبث باستقرارك أو التدخل في شؤونك الداخلية أو تصدير أزماته إليك. لذلك يقول الكاتب، الجوار الإيراني سيبقى قدرا جغرافيا ثابتا، لكن أثره في المستقبل الخليجي ليس قدرا محتوما. لذا المستقبل يتطلب بناء منظومة توازن جديدة تجمع بين الردع والحوار وبين حماية السيادة وفتح مسارات المصالح وبين الإقادة الأمنية والمرونة الدبلوماسية.
0: ملف المفقودين في ليبيا، اختبار الشرعية الحقيقية، عنوان في صحيفة العرب اللندنية.
9: أفادت صحيفة العرب اللندنية رولا أن ملف المفقودين في ليبيا تحول اختبار حقيقي للشرعية، فكل سلطة تتجاهل ألم وألام آلاف العائلات الليبية التي تؤسس لشرعية ناقصة مهما امتلكت من اعتراف دولي. وتابعت الصحيفة أنه على مدار 15 عاما ظل ملف المفقودين حاضرا في الذاكرة الجماعية، لكنه مؤجل في أجندات كل سلطة تعاقبت على ليبيا. واليوم يعود هذا الملف إلى صدارة المشهد الليبي، ليس فقط كقضية إنسانية تحرك المشاعر، بل كتحد سياسي وأخلاقي يعيد تعريف ما تعنيه الشرعية في الدولة الليبية. وأوضحت صحيفة العرب اللندنية أن المعاناة الإنسانية المرتبطة بهذا الملف لا تحتاج إلى الكثير من البيان، فآلاف العائلات الليبية تعيش منذ سنوات في حالة عاطفية قاسية لا حداد كامل، ولا لأن لا تأكيد بالوفاة، وأبناء اختفوا في ظروف غامضة على غرار ناشطين سياسيين احتجزوا ولم يعودوا، وحقوقيين دخلوا معتقلا ولم يخرجوا، وصحفيين ابتلعتهم الفوضى في سنوات الاقتتال.
0: شكرا لك محمد بوشيبة.
7: المؤسسات الثقافية الفلسطينية في القدس تصارع من أجل البقاء.
0: ريبورتاج شروق أسعد من رام الله.
10: بقاء الفلسطينيين في مدينتهم القدس صراع يومي، بما في ذلك المؤسسات الفلسطينية بكل خدماتها أبرزها المؤسسات الثقافية. صراع لطالما كان حاضرا منذ احتلال المدينة، لكنه تصاعد خلال الإبادة في غزة. الموسيقي سهيل خوري مدير معهد أدوارد سعيد الوطني للموسيقى.
11: الإسرائيلي عنده اليوم مشروع يجر الناس للثقافة مفرغة من مضمون هوية أو مضمون وطني أو مضمون فلسطيني. يعني الإسرائيليين لما داهموا المعهد وداهموا مركز يبوس، كان عنوان الخبر من الشرطة أن داهمت مراكز ثقافية تروج للثقافة الفلسطينية. هذه التهمة، زي بدهم تعليم بالمنهج الإسرائيلي، بده ثقافة بالبرنامج الإسرائيلي. هنا معركة خطيرة جدا. الثقافة هي العمود الفقري للمجتمع الفلسطيني. هذه المعركة الحالية، معركة ثقافية في القدس.
10: مسرح الحكواتي المعروف بالمسرح الوطني الفلسطيني المرخص في القدس منذ عام 84، والذي لطالما شكل مساحة ثقافية حيوية للفلسطينيين، يواجه خطر الإغلاق. مديره المسرحي عامل خليل قال، نخوض اليوم معركة صامتة من خلال القوانين المصممة للفلسطينيين.
12: بما أن هذه المؤسسات الفلسطينية موجودة في القدس وهي تحت تسجيل الإسرائيلي، ومن هذا المنطلق هم بيضغطوا على المؤسسات بالأمور الإدارية اللي بتخلي المؤسسات عاجزة. كافي إنهم بس يعطلوا لك حساب البنك، رخص المبنى مثل رخص القاعات، الضرائب، أشياء تعجيزية مخترعة. التضييقات أصبحت خطيرة جدا جدا جدا، كلها أشياء على الساكت. فيش أصعب من إنه يكون في مؤسسة فلسطينية بالقدس بتحاول توجد المنطق بكيف تعيش تحت ظل هذا الاحتلال اللي في كل لحظة مستعد يخترع قانون لتعجيز البقاء.
10: الناشطة الثقافية رانيا الياس تعرضت للاعتقال والتحقيق أكثر من مرة،
13: مداهمات، اعتقالات بحق إدارات المؤسسة والعاملين فيها والتحقيق معهم، ملاحقاتهم شخصياً، مصادرة محتوى وممتلكات المؤسسات، وإغلاق قصري وتضييق مالي وقانوني في ظل اتهامات فضفاضة كالتحريض أو تلقي تمويل أجنبي. تصاعدت كمان ملاحقات الرقابة للتعبير عن الرأي، منشور رقمي كفيل بأنه يحط الشخص بالسجن ولمدة طويلة، في رقابة على الفيلم اللي بدك تعرضيه، على الكتاب اللي بدك تبيعي. هذه المؤسسات بتلاقي لحالها بتقاتل للحفاظ على حضورها الثقافي الفلسطيني في المدينة وسط غياب وإهمال واضح للدعم الرسمي الفلسطيني أو تدخل عربي.
10: في القدس قد تعتقلوا لعرض مسرحي أو جوقة غناء للأطفال. في القدس يلاحق الفلسطينيون لحفاظهم على الهوية وحتى لبقائهم في بيوتهم في معركة يخوضونها وحيدين. شروق أسعد، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: من مونتي كارلو الدولية نواصل تقديم فقراتنا المتنوعة، ونرحب بكل من انضم الآن إلينا بعد قليل موجز إخباري من إعداد وتقديم لميس زين الدين.
7: وبعد الموجز نشر الاقتصادي، وهي اليوم مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولي في منطقة الخليج زياد الطحش.
0: ثم أخبار الاستهلاك والتسوق مع كارضة.
7: انكماش طفيف للاقتصاد الفرنسي مع تراجع صادرات واستهلاك الأسر في الربع الأول من هذا العام، والصين تسرع انتشار اليوان الرقمي لتعزيز نفوذها المالي العالمي.
0: في النشرة الرياضية صدام صديق يحدثنا عن تتويج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، قبل أن نتوقف مع جمانة حداد في مدونة اليوم وبعنوان رفاهية الوحدة.
7: ولكم موعد بعد ذلك مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون في فقرة الأبراج،
0: ابقوا معنا.
7: إنها 6:30 صباحا في باريس.
0: لميس زين الدين وموجز إخباري جديد، تفضلي.
14: أهلا بكم مستمعينا. أعلن الجيش الإسرائيلي أن عملياته البرية في لبنان تتوسع لتشمل مناطق إضافية، مشيرا إلى مقتل جندي في اشتباكات في جنوب لبنان. يأتي ذلك عقب تصريحات رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الذي قال إن بلاده تواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا وغير مسبوق في الأيام الأخيرة، متهما الدولة العبرية بتنفيذ ما وصفه بسياسة الأرض المحروقة. سلام أكد في الوقت نفسه أن إسرائيل لن تكسب لا أمنا ولا استقرارا باعتمادها سياسة العقاب الجماعي. في المقابل دفع سلام عن خيار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل باعتباره الطريق الأقل كلفة على بلاده. وقال سلام إنه أكد مع الرئيس جوزيف عون على ضرورة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للوصول إلى وقف سريع وفعلي وثابت لإطلاق النار. تأتي تصريحات سلام بعد محادثات بين وفدين عسكريين من لبنان وإسرائيل عقدت في البنتاغون، ووصفتها الولايات المتحدة بأنها بناءة. ميدانيا قال حزب الله أنه يتصدى منذ مطلع الأسبوع لمحاولات تقدم للقوات الإسرائيلية باتجاه 3 بلدات قريبة من مدينة النبطية في جنوب البلاد، بينما أعلنت الدولة العبرية من جهتها أنها توسع توغلها في العمق اللبناني. في شأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أكدت الولايات المتحدة أن لديها الوسائل لاستئناف الحرب مع إيران، وذلك بعد أن أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لن يبرم اتفاقا مع طهران إلا إذا استوفى كل شروطه. وفي السياق نفسه أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عبر إكس أنها حاضرة ومتيقظة. إلى ذلك قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن إغلاق مضيق هرمز يضع ضغطا كبيرا على كل من الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن التأثير الدولي هائل بما في ذلك على أمن الطاقة والأمن الغذائي كما ارتفاع الأسعار. وقال فيدان إن الأمر يفوق الملفات النووية أهمية. في تركيا تجمع آلاف الأتراك في أنقرة في مسيرة داعمة لزعيم المعارضة التركي المعزول من رئاسة حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال. أوزال قال إن قرار المحكمة بعزله لا يضفي الشرعية على قيادة كليتشستار أوغلو ودعا إلى عقد مؤتمر حزبي فوري، ثم قاد مسيرة سلمية إلى ضريح مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة وحزب الشعب الجمهوري. تتوجه وزيرة الخارجية البريطانية إيفيد كوبر إلى الصين غدا ثم إلى الهند في وقت لاحق من الأسبوع في جولة ستركز على قضايا عالمية بدءا من مضيق هرمز والحرب بين روسيا وأوكرانيا وصولا إلى المخاوف من تفشي فيروس إيبولا. نهاية الموجز.
0: شكرا لميس.
6: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
4: التوترات الإقليمية تبرز مدى اعتماد الكويت على قطاع النفط وتسرع الحاجة إلى تنويع الاقتصاد. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. إلى أي مدى أثرت الحرب على الاقتصاد الكويتي زياد؟ وهل تسرع مسار الإصلاحات الاقتصادية في البلاد؟
15: الحرب أثرت بشكل حاد في الاقتصاد الكويتي، حيث توقفت صادرات النفط الخام في شهر أبريل نيسان الماضي نتيجة اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي تعتمد عليه الكويت بالكامل في تصدير نفطها. هذا الأمر كشف عن هشاشة الاعتماد المفرط على مصدر واحد للدخل، ومع ذلك تمكنت البلاد من احتواء جانب كبير من الصدمة بفضل صندوقها السيادي الذي يدير أصولاً تتجاوز قيمتها تريليون دولار، أي ما يزيد على 5 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، حيث أسهمت الاحتياطيات المالية الضخمة لهذا الصندوق في تخفيف آثار الأزمة والحفاظ على استمرارية الإنفاق الحكومي. وفي ضوء هذه التطورات يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الكويتي هذا العام بنحو 6.5% وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، في وقت يتوقع فيه أن يزداد عجز الموازنة في السنة المالية الحالية بنحو 55% ليقترب من 35 مليار دولار بالتزامن مع تراجع حاد في الإيرادات الحكومية. كما أعادت الأزمة تسليط الضوء على بطء مسار التنويع الاقتصادي في الكويت، وأبرزت الحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع قاعدة الأنشطة غير النفطية. فما زال النفط يشكل قرابة 90% من الإيرادات الحكومية، الأمر الذي يجعل الاقتصاد الكويتي أكثر عرضة لتقلبات أسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية.
4: في موضوع آخر زياد، سلطنة عمان تعزز مكانتها في صناعة بطاريات الليثيوم باستقطاب مشروع بمليار دولار، ما الأهمية التي يمثلها هذا المشروع للسلطنة؟
15: هذا المشروع الذي تقوم بتنفيذه شركة صينية في سلطنة عمان لإنتاج مواد مستخدمة في بطاريات الليثيوم باستثمارات تقارب 1.1 مليار دولار يمثل أهمية كبرى للسلطنة، حيث يعزز موقعها في سلاسل التوريد العالمية المرتبطة بقطاع الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية، في وقت تتزايد فيه أهمية تنويع مصادر الإمداد العالمية وسط التوترات الجيوسياسية التي نشهدها في المنطقة حاليا. يشمل المشروع إنشاء مصنع في المنطقة الحرة بصحار بطاقة إنتاجية تصل إلى 200,000 طن سنويا من مواد الأنود المستخدمة في بطاريات الليثيوم، وهي مادة أساسية تدخل في تصنيع بطاريات المركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة. تبرز أهمية هذا المشروع في وضع السلطنة ضمن حلقات التصنيع المتقدمة المتقدمة في قطاع البطاريات العالمي، الذي يعد من أسرع القطاعات نمواً مع التوسع المتواصل في استخدام المركبات الكهربائية ومشروعات الطاقة المتجددة حول العالم. كما يسهم المشروع في نقل المعرفة الصناعية وتطوير قاعدة إنتاجية مرتبطة بالتقنيات الحديثة ذات القيمة المضافة العالية، وينسجم أيضاً مع توجهات السلطنة الرامية إلى تنويع اقتصادها، ويفتح المجال أمام استقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية في مجالات الطاقة النظيفة والتقنيات المستقبلية.
0: زياد الطحش، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا لك.
6: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
0: وصلنا إلى أخبار الاستهلاك والتسوق. رضا، انكماش طفيف للاقتصاد الفرنسي مع تراجع الصادرات واستهلاك الأسر في الربع الأول.
7: نعم رولا، أظهرت بيانات أن الاقتصاد الفرنسي انكمش بشكل طفيف خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة بلغت 0.1%، مخالفا التقديرات الأولية التي أشارت إلى استقرار النشاط دون نمو أو تراجع. وسجل التراجع أساسا نتيجة انخفاض الصادرات بنسبة 3.5%، متأثرة بتراجع شحنات قطاع الطيران، إضافة إلى ضعف استهلاك الأسر الذي انخفض ب 0.2% بفعل تراجع الإنفاق على الطاقة.
0: وما الذي يقف وراء هذا التباطؤ الاقتصادي؟
7: تشير البيانات إلى تأثير مجموعة من الصدمات الخارجية، من بينها التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، منعكس على السياحة والنشاط الصناعي. كما ارتفع معدل البطالة في فرنسا إلى 8.1% خلال الربع الأول من هذا العام، وهو أعلى مستوى منذ جائحة كوفيد-19. ويعد استهلاك الأسر المحرك التقليدي للنمو في فرنسا، إلى أن تراجعه في الفترة الأخيرة ساهم في تعميق حالة الضعف الاقتصادي.
0: والصين تسرع انتشار اليوان الرقمي لتعزيز نفوذها المالي عالميا.
7: تكثف الصين جهودها لتوسيع استخدام اليوان الرقمي محليا ودوليا عبر حوافز وتوجيهات للبنوك تهدف إلى دمج العملة الرقمية في قطاعات متعددة من المدفوعات الحكومية إلى التجارة العابرة للحدود. وتسعى بكين إلى تعزيز استخدام اليوان الرقمي على طول مسارات مبادرة الحزام والطريق، من خلال تطوير أدوات مالية تشمل القروض وخطابات الاعتماد وسندات في إطار مساعي لتقليل الاعتماد على النظام المالي العالمي القائم على الدولار.
0: ولماذا يا رضا تراهن الصين بقوة على اليوان الرقمي؟
7: ترى بكين أن العملة الرقمية يمكن أن توفر بديلا أكثر استقلالية في تسوية المعاملات الدولية، وتحمي تدفقات التجارة الصينية من أي اضطرابات أو ضغوط جيوسياسية قد تؤثر على الأنظمة المالية التقليدية. وفي الداخل الصيني تعمل السلطات على توسيع استخدام اليوان الرقمي عبر تطبيقات تعتمد على العقود الذكية وتشمل المدفوعات الحكومية وتمويل سلاسل التوريد ومراقبة استهلاك الكهرباء الخضراء والحد من الاحتيال في التأمين الطبي. ورغم أن حجم استخدام اليوان الرقمي لا يزال محدودا مقارنة بوسائل الدفع التقليدية، فإن التوسع في عدد البنوك المشاركة والإجراءات التنظيمية الجديدة يعكس إصرار الصين على بناء نظام مالي رقمي.
0: تتويج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا الثاني على التوالي وكرة المضرب مع فرنسا المفتوحة.
7: والتفاصيل معك صدام صديق، صباح الخير.
16: صباح الخير. تتويج باريس سان جيرمان الفرنسي بلقبه الثاني في دور أبطال أوروبا لكرة القدم على التوالي، وذلك بعد الفوز في نهائي بودابست المجري بالأمس على أرسنال الإنجليزي بركلة ترجيح 4-3 بعد نهاية المباراة في وقتها الأصليين والإضافيين على التعادل بهدف لكل فريق. سجل الألماني كاي هافرتس لأرسنال في وقت مبكر منذ الدقيقة 96 ما دفع حامل اللقب فريق العاصمة الفرنسية للضغط بشكل كبير والسيطرة على الكرة طوال فترات اللعب دون التمكن من خلق تهديد كبير على حارس أرسنال ديفيد ريا. مدرب بي اس جي لويس إنريكي قام بعدة تحركات تكتيكية في النصف الثاني، ومن كرة متبادلة بين كفارتسخيليا وعثمان ديمبلي تحصل الجورجي على ركلة جزاء في الدقيقة 62 بعد عرقلة الإسباني موسكيرا لكافارا داخل المنطقة، ويتكفل بالضربة حامل الكرة الذهبية عثمان ديمبلي مسجلا هدف التعديل للبي اس جي في الدقيقة 65. بعد ذلك دخل أرسنال أكثر في اللعب وأتيحت المساحات للفريقين خصوصا لفريق العاصمة الفرنسية مع سرعات البديل براتلي باركولا والبديلين من قبل أرسنال مادوكي وسويدي جيوكريس. ضربات الجزاء ابتسمت لحبل اللقب بتسجيل 4 أهداف عن طريق راموس ديزيري دوي حكيمي وبيرالدو, فيما سجل جيوكريس ورايس ومارتينيل لأرسنال مع إضاعة إيزي وجابرييل. ودفع المفادون إلى بودابست من أجواء ملعب المباراة بالأمس.
17: تتويج باريس سان جيرمان الثاني بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم كان أصعب بكثير من الأول الذي كان حققه الموسم الماضي متفوقا على إنتر ميلان 5 أهداف دون رد. هذه المرة احتاج إلى ركلات الترجيح كي يتغلب على أرسنال بعد تعادل الفريقين 1-1 على أثر الوقتين الأصلي والإضافي. الألماني هافرتز افتتح تسجيل منذ الدقيقة 6 لأرسنال, ومعادلة النتيجة جاءت في الدقيقة 65 من ضربة جزاء حولها عثمان ديمبلي. بعد ذلك 1-1 إذن على أثر الوقتين الأصلي والإضافي إلى ركلات الترجيح, حيث تفوق باريس سان جيرمان 4-3 عندما أهدر المدافع البرازيلي جابرييل ماغالايش الركلة 5 والأخيرة للفريق اللندني معطيا اللقب لفريق باريس سان جيرمان للعام الثاني على التوالي. ودافع عن بودابست مونتي كارلو الدولية.
16: لويس إنريكي مدرب بي إس جي مع تتويج 3 بدوري الأبطال بعد العام الماضي مع فريق العاصمة الفرنسية و2015 رفقة برشلونة, وأثنى الإسباني على لاعبيه بعد المباراة والأداء والمواصلة في اللقاء بحثا عن هدف الانتصار مستحق على حد قوله. من جهة أكد مواطنه ميكال أرتيتا مدرب أرسنال على أن فريقه استحق الخروج بشيء من اللقاء من المواجهة, مؤمنا على أهمية العودة من اللقاء في الموسم المقبل. فرحة كبيرة في شوارع العاصمة الفرنسية بالأمس وفي ملعب حديقة الأمراء الذي امتلأ بالمشجعين الذين حضروا المباراة على شاشة عملاقة في وسط الملعب قبل أن تحدث بعد ذلك اشتباكات بين مجموعة المشجعين والشرطة. وفي جادة الشانزليزية أيضا البي اس جي مرتقب أن يحتفل اليوم باللقب القاري الثاني على التوالي على حافل في شوارع العاصمة الفرنسية وصولا إلى برج إيفل مع تقديرات بتواجد 100,000 شخص على الأقل. ومن ثم لقاء رسمي مساء في الإليزي مع الرئيس إيمانويل ماكرون وحفل مرتقب على ملعب حديقة الأمراء. البي اس جي أول نادي فرنسي يتوج بلقب دوري الأبطال في مناسبتين وفي مرتين على التوالي منذ ريال مدريد الإسباني الذي فاز بالثلاثية التاريخية رفقة المدرب زين الدين زيدان. من جهتي وعلى الرغم من الخسارة بالأمس وعدم تمكني من التتويج بلقب قاري أول أوروبي في دوري الأبطال من لاعبه 226 مباراة, إلا أن أرسنال سيقوم بجولة شرف اليوم احتفالية باللقب الإنجليزي الأول منذ 22 عاما والمرتقب تواجد قرابة 1,000,000 مشجع وفقا للتقارير. في كرة القدم أيضا مجموعة من المواجهات الإعدادية للمونديال الذي ينطلق في 11 حزيران يونيو المقبل. الولايات المتحدة صحراء الضياف في مواجهة المنتخب السنغالي, ألمانيا في مواجهة فنلندا, المنتخب الأردني المتأهل لأول مرة في تاريخ كأس العالم في مواجهة سويسرا على أرضها والتشيك في مواجهة كوسوفو. في كرة المضرب جولات الدور الثالث من فرنسا مفتوحة ثاني البطولة الكبرى وانتصار المصنف الأولى على العالم البيلاروسي أرينا سابالينكا على الأسترالية كاستاكينة بمجموعتين دون رد, فيما خرجت الأمريكية كوغوف حاملة اللقب والمصنفة الرابعة على دينمساوية بوتابوفا بمجموعتين مقابل واحدة. من جهة تأهلت اليابانية نعومي أوساكا على حساب الأمريكي أوفيتش وتلتقي في الدور الثمن النهائي بالمصنفة الأولى سابالينكا تاول الأمريكية كيز على حساب الكنديين بوكو. فردي الرجال تاول الإيطالي كوبولي 10-18 تيان ب3 مجموعات لـ1, الإيطالي بريتيني ب3 مجموعات على الأرجنتيني كوميسينا, وخروج الفرنسي شاب مويس كوامي على دي تشيلي تابيلو ب3 مجموعات وغيرها من الجولات. إذن تعد أخبار رياضية إلى اللقاء.
7: 6:45 صباحا في باريس, تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك رولا.
0: لبنان يندد بتصعيد خطير وسط مواصلة إسرائيل ضرباتها على جنوب البلاد. واشنطن تؤكد أن لديها القدرة على استئناف الحرب مع إيران. زعيم المعارضة التركية المعزول يستقطب الآلاف في احتجاج بأنقرة. وزيرة الخارجية البريطانية تزور الصين والهند لبحث قضايا عالمية. باريس سان جيرمان يحتفظ بعرشه بطلا لدوري أوروبا على حساب أرسنال بركلات الترجيح.
7: إلى المدونة, مدونة اليوم جمانة حدد
0: والعنوان رفاهية الوحدة.
18: ثمة كذبة كبيرة تكرر على مسامعنا منذ الطفولة حتى بتنا مقتنعين بها كما لو أنها حقيقة علمية مطلقة. الإنسان كائن اجتماعي، تقال بثقة وتبنى عليها أنظمة تربوية وأخلاقية وعائلية ومهنية كاملة. كأن الإنسان الذي لا يختلط كثيراً بالآخرين مشروع عطب مؤجل، كأن الوحدة خلل ينبغي إصلاحه لا مساحة ينبغي حمايتها. لكن ماذا لو كانت الحقيقة أكثر تعقيداً؟ ماذا لو كان الإنسان في جوهره العميق كائناً يحتاج إلى العزلة بقدر حاجته إلى الهواء، بل ربما أكثر؟ أكتشف يوماً بعد يوم أن الرفقة ليست دائماً خلاصاً، أحياناً تكون استنزافاً منظماً، ضجيجاً متواصلاً، احتلالاً ماكراً للمساحة الداخلية، خصوصاً حين تكون مفروضة. عائلة لا تختارها، زملاء عمل تبتلع ساعاتك معهم، مناسبات اجتماعية تؤدي فيها دور النسخة المقبولة منك، أحاديث فارغة تعاد بلا نهاية، ورسائل ومكالمات وإشعارات تجعل الإنسان متاحاً طوال الوقت كأن خصوصيته جريمة. نعيش في عالم يعامل الوحدة كعقوبة أو مرض. الطفل الذي يلعب وحده يقلق، المرأة التي تسافر وحدها تخيف، الرجل الذي لا يحب السهرات الجماعية يشتبه به، حتى الجلوس وحيداً أو وحيدة في مطعم ما يزال في مجتمعاتنا فعلاً يحتاج إلى شيء من الشجاعة. لماذا؟ ربما لأن البشر في العمق يخافون مواجهة أنفسهم. لا أقول إن العلاقات الإنسانية بلا قيمة، الحب، الصداقة، التضامن، كلها أمور قادرة على إنقاذنا أحياناً من الانهيار الكامل، لكن المشكلة أننا حولنا الاختلاط بالآخرين إلى واجب أخلاقي دائم وإلى معيار للصحة النفسية والنجاح الاجتماعي. أما الوحدة فقد تعرضت لأسوأ حملة تشويه في التاريخ البشري، صورت كأنها فراغ بينما هي بالنسبة إلى البعض في الأقل، وأعترف أني منهم، الامتلاء الوحيد الممكن. أن تقرأ بلا مقاطعة، أن تسمع أفكارك وهي تتشكل ببطء، أن تمشي لساعات من دون أن تضطر إلى الكلام، أن تفعل ما تريد في الوقت الذي تريد من دون تفاوض أو مساومات. بل ربما أكثر من ذلك، الوحدة هي المساحة الأخيرة المتبقية لحريتنا. لا، الوحدة ليست نقيض الحياة، أحياناً هي الشكل الأكثر نقاءً لها. جمانة حتات.
4: أبراج مونت كارلو الدولية.
7: الأبراج، وينضم إلينا على المباشر معنا إبراهيم حزمون. صباح الخير.
19: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
7: مرحبا أهلين إبراهيم. نعرف أن القمر انتقل إلى برج القوس، سيظل يوم أو يومين يبدو، لكن ما الجديد فيما يخص الزوايا اليوم؟
19: نعم، القمر فعلا موجود في برج القوس اليوم وكمان بكرة. هلا بالنسبة للزوايا في عندي ثلاثة. أول واحدة تشكلت بعد منتصف الليلة الماضية بشي نصف ساعة تقريبا، سيكستايل عن 60 درجة بين القمر وبلوتو، هاي بتساعدنا نسيطر على مشاعرنا وعلى أفكارنا. الزاوية الثانية تقابل بين القمر والشمس، وهي جاية الساعة 10 إلا ربع في الصباح، هاي بدخلنا في صراع بين المشاعر والأفكار، وهي لا تتم إلا إذا اكتمل القمر بدرا، والمرة هذا البدر له وضعية خاصة يسمى مايكرو بلو مون، يعني القمر الأزرق المصغر، سأشرح ذلك بعد قليل. آخر شيء، آخر زاوية تراين يعني 120 درجة بين القمر وزحل. هاي جاية الساعة 2:30 بعد الظهر، هاي بيساعدنا في تنظيم الأمور وتحمل المسؤولية.
7: طيب إبراهيم، ذكرت القمر الأزرق المصغر، ماذا يعني ذلك وكيف يؤثر علينا؟
19: نعم، اولا الاقمار كل يعني القمر معروف له ملوش لون، قمر واحد وملوش لا لون ازرق ولا احمر ولا اخضر، لكن يسمى ازرق عندنا بعلم التنجيم اذا اكتمل بدرا في نفس الشهر مرتين، وهذا الشيء لا يتم الا اذا اول مره كان في اول الشهر والشهر كبير مش صغير مثلا شباط، لا زي الشهر هذا شهر فيه 31 يوم، ففي 1 مايو كان فعلا بدر وهي اليوم عماله بيكتمل بدر، من هون تسمية بلو. أما ليش مايكرو صغير؟ لأنه المسافة بين الأرض وبين القمر مش ثابتة. إحنا بنعرف المسافة بين القمر والأرض 384 ألف كيلومتر، مرات بيقترب ل 355 ألف ومرات بيبتعد ل 406 ألف. هالمرة هو مبتعد لحوالي 400 ألف وشوية، فمن هون لما يبتعد ببين أنه حجمه صغير، لكن تأثيره بيتم موجود. القمر لما يكون بدر معروف فيه بيكون فيه فيضان في المياه في المحيطات في البحار، كمان بهاي الفترة تكثر الولادة إن كان عند الإنسان أو الحيوان أو الطيور كمان، وبتكون سهلة جدا، نشعر بطاقة كبيرة للعمل بس بنكون عصبيين، نفقد صبرنا بسرعة وتتدفق الحركة بشكل مفاجئ على الطرقات. هلا هون في تحذير إنه لما بيكون بدر ممنوع إجراء عمليات جراحية إذا قدرنا طبعا نأجلها، تجنبا لمضاعفات جانبية كنزف مثلا أو ارتفاع في حرارة الجسم. وأصعب العمليات هاي المرة مع كون القمر بدر في القوس العمليات المتعلقة بالكبد والردفين.
7: طيب لنرى الآن كيف سيكون اليوم ونبدأ بالحمل.
19: الحمل بنقول له أنت عندك نشاط اليوم في الاتصالات البعيدة والسفر البعيد، في منهم بيطلع رحلة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة، في رغبة قوية للتقرب من الأحباء بس الأجواء الرومانسية مش هالقد دافية، التجار عم بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير.
7: ماذا عن الثور؟
19: مكاسب مالية جاية على الطريق، مصدرها شراكة أو تعويض أو قرض، بس يديروا بالهم مواليد برج الثور يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم بحاجة للرعاية أكثر، الأجواء الرومانسية بتتم دافية عندهم.
7: أخبار الجوزاء؟
19: الجوزاء مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الحقيقة شراكة عاطفة الأجواء رومانسية مش كتير مشجعة، مع ذلك إذا كان في رغبة لإتمام طلب خطبة زواج ما في مشكلة، ممكن توقيع عقد تجاري يستفيدوا منه. الجوزاء عنده قوة الفكر والتركيز والقدرة على اتخاذ القرار الصائب، وقدامه في الأسابيع المقبلة فرص مالية جيدة أغلبها بتيجي من العمل.
7: ما الجديد عند السرطان؟
19: السرطان رح يتراكم العمل قدامه بشكل ملحوظ، فمطلوب منه أنه ينتبه أكثر لأكله لراحته، ما يبالغ في أي جهد جسماني لأنه الشمس موجودة حاليا في بيت المتاعب عم تضغط عليه، وكمان القمر كونه بدر هذا الشيء مش سهل، فإذا لا سمح الله شعر بأعراض صحية غير اعتيادية يجب أن لا يهمل بالفحص والعلاج، بتم أجواء الرومانسية دافية.
7: إلى الأسد؟
19: الأسد عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، هو كمان بنقول له الأجواء الرومانسية مش كتير دافية مثل الجوزاء مثل الحمل، فياخد الأمور ببساطة، إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة بالمرة. هلا بيقدروا يمارسوا نشاطات فنية وأدبية، بيجيهم خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، والحلو عند الأسد مليان طاقة ومليان نشاط.
7: أخبار العذراء؟
19: نعم، العذراء مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية، يوم مناسب لإدخال أي تغيير مطلوب على المسكن. ممكن جدا كمان مولود برج العذراء في هذا اليوم أنه يعزز العلاقة مع الإخوة ومع أفراد العائلة بصورة عامة، بإمكانه يدخل التغييرات المطلوبة على المسكن. لاحظ الأجواء الرومانسية عنده دافية وأفكاره مقبولة عند المسؤولين عنه في مجال العمل.
7: أخبار الميزان؟
19: الميزان نشط في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، كل هاي بتكون لمسافات قصيرة، ممكن جدا يجتاز امتحان أو يجري مقابلة. التجار المحليون عم بيستفيدوا في عملية البيع، العلاقة مع الإخوة والجيران بتاخد دفعة لقدام، والميزان مليان طاقة ومليان نشاط.
7: أخبار العقرب؟
19: مكاسب مالية جاية على الطريق، هاي أغلبها بتيجي من العمل أو عمل إضافي أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، بس يديروا بالهم النفقات تتصاعد عندهم هون، يخففوا منها قدر المستطاع، بتتم الأجواء الرومانسية هي الأفضل عندهم.
7: وصلنا للقوس.
19: القوس طبعا مليان طاقة، مليان نشاط، شعر بهذا الشيء من امبارح بعد الظهر، فبإمكانه أنه يواجه مشاغله وينجز قسم كبير منها. عنده قدرة على إنجاز قسم مش بطال، بس يدير باله لأنه في الشمس موجودة قباله، لما تكون قباله بشوي بتنزل من الطاقة. مع ذلك يوم جيد بالنسبة لمولود برج القوس، شعبيته في تصاعد، الأضواء مسلطة عليه وأفكاره مقبولة بشكل خاص عند الشركة، شريك العمل يعني بشكل خاص تام، شريك العاطفة مش كتير لأنه الأجواء الرومانسية مش هلاد دافية.
7: وصلنا للجدي.
19: الجدي بنقول له دير بالك على صحتك، لأنه هون الأمر أول شيء يكتمل بدرا في بيت المتاعب، تاني شيء الشمس موجودة في بيت العمل والصحة. الفترة هاي الحقيقة بصورة عامة مش كتير مريحة للجدي، لكن اليوم بالذات إذا لا سمح الله مثل السرطان شعر بأعراض صحية غير اعتيادية، يجب ألا يتوانى في الفحص والعلاج.
7: وصلنا لي الدلو.
19: الدلو وضعه أفضل بكتير من الجدي من ناحية جسمانية، قادر في هذا اليوم أنه يشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة، ممكن يحقق أمنية كمان بمساعدة صديق، والدلو مليان طاقة ومليان نشاط.
7: وأخيرا الحوت.
19: الحوت مركز على عمله ومركزه الاجتماعي، في فرصة أولا لمن يبحث عن عمل، ثانيا اللي بيشتغل كموظف بإمكانه يثبت جدارته للمسؤولين، يدفع بمصالحه لقدام، واللي بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله الفرصة متاحة قدامه، وأحلى ما عند الحوت أجواء رومانسية دافية.
7: نختم مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم، مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
19: نعم يا رضا، اخترت ممثلة أمريكية ابتدت التمثيل من سن 11 سنة وهي معروفة جدا، اسمها بروك شيلدز.
7: شكرا جزيلا إبراهيم حسبون، ويومك سعيد.
19: أنت أيضا، ويعطيك العافية يا رضا.
7: الله يعافيك، إلى اللقاء.
19: إلى اللقاء.

0: مونتي كارلو الدولية.
1: السابعة صباحا في باريس. النشرة الإخبارية الرابعة في هذه الفترة الصباحية أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير من جديد نبيل.
2: صباح النور رضا، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. لبنان يندد بتصعيد خطير وسط مواصلة إسرائيل ضرباتها على جنوب البلاد، والجيش الإسرائيلي يقول أنه وسع عملياته إلى مناطق إضافية. ألف الأتراك تظاهر دعما لأوزغور أوزيل زعيم المعارضة وسط أزمة تهز أكبر أحزابها. الاتحاد الأوروبي يتجه لإرساء خطة

0: الوسيط الباكستاني ما تزال مستمرة. تصريحات تشير إلى تحركات تسعى إلى إنعاش مذكرة التفاهم التي كان من المفترض التوقيع عليها خلال الأسبوع الماضي، وباتت اليوم تحتضر في ظل تباين المواقف بشكل كبير. التلفزيون الرسمي الإيراني كشف عن وثيقة مسربة لمسودة الاتفاق يقول فيها إن مذكرة التفاهم منحت طهران الصلاحية الكاملة في الإشراف على حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وسمحت لها بتقاضي مبالغ مالية مقابل الخدمات الفنية واللوجستية التي تقدمها. ومفاوضات قطر حصلت من خلالها إيران على ضمانات بالإفراج عن 12 مليار دولار من أموالها المجمدة، من دون أن تتمكن أمريكا من تجميدها مرة أخرى. حجم التناقضات في السردية الإيرانية عن تلك التي أتت في السردية الأمريكية تشير بوضوح إلى ضرورة ظهور مقترحات جديدة تحول دون انهيار ما تم التوصل إليه بجهود باكستانية. وما تصريحات قائد الحرس الثوري الأسبق ببعيدة محسن الرضائي الذي يشغل حاليا منصب مستشار المرشد الأعلى؟ قال إن التناقض في التصريحات الأمريكية يشير إلى أن ترامب يحضر لخيانة طاولة المفاوضات مرة ثالثة، في إشارة إلى جولتين سابقتين من المفاوضات بين طهران وإدارة الرئيس ترامب، وانتهيت بحربين شنتهما أمريكا وإسرائيل ضد إيران. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: إلى ذلك، نقلت وسائل أعلام محلية عن بحرية الحرس الثوري الإيراني أن 28 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية. قال الرئيس التنفيذي لشركة بارس للنفط والغاز لوسائل أعلام رسمية أن إيران استأنفت إنتاج الغاز في 3 منصات بحرية في حقل بارس الجنوبي للغاز بعد توقفه إثر هجمات إسرائيلية عطلت قدرة معالجة في بعض المنشآت البرية. إلى العراق، وغدا اجتماع عقده رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مع زعماء الإطار الشيعي، ارتفع السجال السياسي حول ملف نزع سلاح الفصائل العراقية في ظل تحركات لتدخل المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني في حسم الملف. تفاصيل أوفى مع مراسلنا في بغداد باسل محمد.
2: حسب معلومات تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني تحول إلى مركز للسجال السياسي بين رئيس الوزراء علي الزيدي والإطار الشيعي والحج الشعبي والفصائل وإيران والصدر. الصدر والزيدي طلبا من السيستاني إلغاء فتوى الجهاد الكفائي التي سمحت بتأسيس الحج الشعبي والفصائل وتسليحهما لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية العام 2014. الصدر والزيدي وفي رسالة لهما للسيستاني اقترحا إصدار فتوى جديدة تحت عنوان حصر السلاح بيد الدولة. أما الإطار الشيعي وإيران والحج الشعبي وفصائل تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية فيعارضون جميعا إلغاء فتوى الجهاد الكفائي وإصدار فتوى حصر السلاح بيد الدولة. ووفق رؤية التيار الصدري الذي بدأ عمليا خطة لتسليم سلاح سرايا السلام إلى القوات الأمنية العراقية الرسمية، فإن السيستاني بيده وحده حسم ملف نزع سلاح الفصائل. ويواجه السيستاني ضغوطا شديدة من إيران والإطار الشيعي والفصائل والحج الشعبي لمنع التدخل في ملف نزع سلاح الفصائل. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
1: في مؤشر على قرب إقدام حكومة المستشار الألماني فريدريش ميرتس على اتخاذ قرار بحظر الحرس الثوري في ألمانيا واعتبارها منظمة إرهابية، دعا عضو بارز في البرلمان الألماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي إلى التعجيل بحظر أنشطة الحرس الثوري الألماني الثوري الإيراني في ألمانيا. أظهر زعيم المعارضة التركية المعزول من رئاسة حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال أنه لا يزال يتمتع بشعبية قوية، إذ استقطب الألاف في أنقرة على الرغم من الحكم القضائي الذي أقله من منصبه ووجه ضربة لمنافسيه الرئيس رجب طيب أردوغان. رفض وزير الدفاع الياباني اتهامات الصين لطوكيو بالعسكرة، مدافعا عن السياسة الدفاعية التي تنتهجها حكومة بلاده حاليا. ريتا خوري.
3: في تطور سياسي بارز، رد وزير الدفاع الياباني بقوة على اتهامات بكين لبلاده بالنزعة العسكرية الجديدة. الوزير وفي كلمة له خلال منتدى شانغريلا الأمني في سنغافورة وصف هذه الإدعاءات بالباطلة، مستنكرا وصمة طوكيو بذلك في وقت تقفز فيه الترسانة النووية الصينية إلى 600 رأس نووي وقذيفات لا تمتلكها طوكيو بحسب معهد سيبري. وفي خطوة تعكس عمق الخلاف الجيوسياسي، غاب وزير الدفاع الصيني عن المنتدى للعام الثاني على التوالي، وتشهد العلاقات بين البلدين توتراً متصاعداً منذ تسريع اليابان تحول

0: تحولها نحو عقيدة عسكرية مبادرة أكثر تحت قيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكاياتشي. على هامش المنتدى عززت طوكيو تعاونها العسكري مع مانيلا عبر قرار نقل مدمرات وطائرات يابانية إلى الفلبين. يأتي هذا بالتزامن مع إعلان الجيش الصيني تسيير دوريات بحرية وجوية مكثفة قرب شعاب سكاربورو المتنازع عليها لصد ما وصفها بالاستفزازات.
1: وفي الختام، باريس سان جيرمان توج بطلا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على أرسنال الإنجليزي من بودابست موفد مونتي كارلو الدولية. وديع فيعاني والمزيد من التفاصيل.
2: باريس سان جيرمان كان الأفضل وتغلب على خصمه أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. المباراة أقيمت في بودابست وحسمت بركلات الترجيح بعد التعادل بين الفريقين 1-1 على أثر الوقتين الأصلي والإضافي. الفريق اللندني افتتح التسجيل باكرا منذ الدقيقة 6 عبر الألماني هابرتس قبل أن يعدل باريس سان جيرمان نتيجة خلال الشوط الثاني في الدقيقة 65 تحديدا من ضربة جزاء حولها عثمان ديمبيلي. باريس سان جيرمان احتفظ بالتالي بلقبه الذي كان أحرزه العام الماضي للمرة الأولى في تاريخه، والتحق بنخبة الأندية الأوروبية المتوجة بالعديد من الألقاب. أرسنال من ناحيته هزم في النهائي الثاني بالنسبة له، الأول كان عام 2006 في باريس. وديع فيعاني، بودابست، مونتي كارلو الدولية.
1: إلى ذلك، أرسل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون رسالة تهنئة إلى نادي باريس سان جيرمان، وفي تغريدة عبر حسابه على منصة إكس قال: نجم جديد يسطع في باريس. ومع هذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. فرنسا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن بشأن لبنان. إسرائيل تعلن عن سيطرتها على قلعة تشقيف الاستراتيجية جنوب لبنان، وحزب الله يطلق صواريخ تجاه ضواحي حيفا. ترامب يرسل مقترحا أكثر صرامة لإيران، وقاليباف يحذر من القبول بأي اتفاق لا يضمن حقوق الشعب الإيراني. ارتفاع السجال السياسي في العراق حول ملف نزع سلاح الفصائل العراقية. ماكرون يهنئ باريس سان جيرمان بفوز بدوري أبطال أوروبا ويقول: نجم جديد يسطع في سماء باريس. شكرا للمتابعة. فترة الظهيرة مستمرة من إذاعة مونتي كارلو الدولية.

0: ونبدأ مع أولى فقراتنا خبر وتحليل، ويعنون هشام ملحم انهيار الدبلوماسية الأمريكية.
1: خلال ولايته الأولى كان الرئيس ترامب يفتقر إلى معرفة التعقيدات السياسية والتحالفات وقوى الضغط التي تهيمن على واشنطن، كما أن اعتماده على بعض الوزراء والمستشارين الأمنيين المحترفين الذين كانوا يقيدون من ميله لاتخاذ القرارات الاعتباطية وشخصنة المواقف السياسية إلى حمايته من الانتقادات. أيضا ساهمت رغبة ترامب في الحكم لولايتين متتاليتين جعلته يضبط طموحات وأطماعه النرجسية وتفرده بصنع القرار السياسي. عاد ترامب إلى البيت الأبيض مصمما على الانتقام من خصومه وتقويض ما يسميه بنفوذ الدولة العميقة من خلال تفريغه للمؤسسات الحكومية من الموظفين المحترفين الذين يشكك بولائهم، وإلغاء بعض الأجهزة الحكومية مثل وكالة التنمية الدولية ووزارة التعليم، والتخلص من الأخصائيين في مختلف الحقول، وطرد عشرات السفراء من مناصبهم، ما أدى إلى تفريغ نصف السفرات حتى في بعض العواصم الهامة من السفراء المعتمدين. وفي المقابل عين ترامب صهره جاريد كوشنر الذي لا يشغل أي منصب رسمي، وصديقه ستيف ويتكوف المقاول الذي يفتقر إلى أي خبرة سياسية بمثابة مبعوثين لحل حروب غزة وإيران وأوكرانيا، دون تعيين فريق من الدبلوماسيين والخبراء لدعم المبعوثين. وتعرض كوشنر وويتكوف للنقد بسبب تضارب مصالحهما الشخصية مع دورهما كمسؤولين بسبب استثماراتهما المالية في الشرق الأوسط. وساهمت تهديدات ترامب السافرة ضد الحلفاء والخصوم معا وتجاهله للجهاز الدبلوماسي ومواقفه المتناقضة إلى أرغام الدول على تجاهل وزارة الخارجية والسفارات والاعتماد على الأشخاص المقربين من ترامب كقنوات بديلة للمؤسسات الدبلوماسية للوصول إليه. تهديد ترامب بتدمير سلطنة عمان الحليفة إذا تعاونت مع إيران في إدارة الملاحة في مضيق هرمز أثار التساؤلات والمواقف في منطقة الخليج، كما أثار تهديده لإيران قبل أسابيع بالتخلص من حضاراتها بالكامل المخاوف في بعض العواصم الغربية من احتمال لجوئه لاستخدام الأسلحة النووية. منذ نهاية الحرب العالمية الثانية اعتمدت الحكومات الأمريكية من جمهورية وديمقراطية على دبلوماسيين محترفين وخلاقين وبيروقراطية فعالة، الأمر الذي سهل على واشنطن إنشاء التحالفات الدولية وإدارة الحرب الباردة بحنكة بالغة حتى انهيار الاتحاد السوفيتي. هذا الإرث الدبلوماسي الكبير بدده ترامب حين سمح لوزير الخارجية ماركو روبيو بالتخلص من حوالي 3000 دبلوماسي تم طرد نصفهم وتسريح النصف الثاني مع إعطائهم تعويضات مالية مخفضة. وعقب ذلك أمر روبيو باستدعاء حوالي 30 سفيرا إلى واشنطن. وتعرض مجلس الأمن القومي الذي ينسق تقليديا السياسة الخارجية والدفاعية في البيت الأبيض إلى إعادة هيكلة جذرية أدت إلى طرد عشرات الموظفين بمن فيهم الخبراء بالشؤون الإيرانية. وفي الوقت الذي تخوض فيه الولايات المتحدة حربا مفتوحة على مختلف الاحتمالات، لا يوجد واشنطن سفراء في 4 من بين 6 دول خليجية. خلال سنة ونصف أدى سلوك ترامب الانقلابي إلى أضعاف السلك الدبلوماسي الأمريكي بشكل غير مسبوق، أدى إلى انخفاض مكانة الولايات المتحدة في العالم وإلى تحويل تحالفاتها الدولية إلى تجمعات هشة، الأمر الذي عزز من صعود الصين وسهل استمرار الحرب في أوكرانيا والاجتياح الإسرائيلي المدمر لقطاع غزة والتورط في حرب مع إيران لن تحسم بانتصار أمريكي. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
0: وفي الأخبار الاقتصادية من الخليج، رغم المخاطر الحرب مع إيران تعزز أداء العديد من الشركات الخليجية. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. تحياتي زياد.
2: أهلا ميسم.
0: زياد، إلى أي مدى تحولت التحديات الناجمة عن الحرب إلى فرص للشركات الخليجية؟
2: العديد من الشركات الخليجية شهدت قدرة واضحة على تجاوز تداعيات الحرب، بل إن عددا منها تمكن من تحويل الاضطرابات الجيوسياسية إلى فرص عززت الإيرادات والأرباح والسيولة. وفقا لنتائج أعمال الشركات في الربع الأول من هذا العام، أظهرت العديد منها قدرة ملحوظة على التكيف مع تداعيات الحرب، محققة نتائج فاقت التقديرات، خصوصا في السعودية والإمارات وقطر، بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتحولات أسواق الطاقة والتجارة في المنطقة. البيانات أشارت إلى أن نحو نصف الشركات حققت أرباحا تجاوزت التوقعات، مستفيدة من الصدمة الجيوسياسية التي خلفت بيئة داعمة لعدد من القطاعات، أبرزها قطاع الطاقة والخدمات المرتبطة به، ما انعكس على زيادة الإنفاق الحكومي والرأسمالي وتعزيز السيولة المحلية. كما استفادت البنوك الخليجية من تدفقات السيولة الناتجة عن ارتفاع الإيرادات النفطية ونمو الودائع الحكومية، ما عزز أرباح عدد منها. كذلك استفادت شركات الخدمات الرقمية والبنية التحتية من توسع الإنفاق على الرقمنة والأمن السيبراني، في حين حققت قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية مكاسب بسبب تغير مسارات التجارة والطاقة. ولكن رغم هذه الصورة الإيجابية، تبقى المخاطر قائمة، إذ إن أي تراجع في أسعار النفط أو تسوية سياسية قد يقلص المكاسب الحالية للشركات، كما أن استمرار الحرب قد يفرض تحديات إضافية على التجارة العالمية والاستثمار والنمو في المنطقة.
0: في موضوع آخر، زيادة التوترات الإقليمية تعزز الحاجة إلى تسريع التنويع الاقتصادي في الكويت. هل تسرع الحرب مسار الإصلاحات الاقتصادية في هذا البلد؟
2: في الواقع الحرب أثرت بشكل حاد في الاقتصاد الكويتي، إذ توقفت صادرات النفط الخام في شهر أبريل نيسان نتيجة اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي تعتمد عليه الكويت بالكامل في تصدير نفطها. وقد كشف هذا الأمر عن هشاشة الاعتماد المفرط على مصدر واحد للدخل، ومع ذلك تمكنت الكويت من احتواء جانب كبير من الصدمة بفضل صندوقها السيادي الذي يدير أصولاً تتجاوز قيمتها تريليون دولار، أي ما يزيد على 5 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حيث أسهمت الاحتياطيات المالية الضخمة لتلك الصندوق لذلك الصندوق في تخفيف آثار الأزمة والحفاظ على استمرار الإنفاق الحكومي. وفي ضوء هذه التطورات، يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الكويتي هذا العام بنحو 6.5% وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، في وقت يتوقع فيه أن يزداد عجز الموازنة في السنة المالية الحالية بنحو 55% ليقترب من 35 مليار دولار، بالتزامن مع تراجع حاد في الإيرادات. كما أعادت الأزمة تسليط الضوء على بطء مسار التنويع الاقتصادي في الكويت، وأبرزت الحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع قاعدة الأنشطة غير النفطية. فما زال النفط يشكل قرابة 90% من الإيرادات الحكومية، الأمر الذي يجعل الاقتصاد الكويتي أكثر عرضة لتقلبات أسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية، وبحاجة إلى إصلاحات اقتصادية متسارعة.
0: مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك.
0: أخبار الأمن الرقمي في النشرة الرقمية مع نيلة الصليبي، حاورتها سميرة والنبي.
3: أهلا بكم. في النشرة الرقمية، هولندا تغلق خوادم يستخدمها القراصنة في الهجمات الإلكترونية الروسية في أوروبا، وبرنامج خبيث يتخطى المصادقة الثنائية ويسرق البيانات بصمت.
4: الأمن الرقمي.
3: في إطار عملية أمنية واسعة، ألقت السلطات الهولندية القبض على رجلين وصادرت أكثر من 800 خادم سيرفرز ضمن تحقيقات مرتبطة بهجمات سيبرانية روسية استهدفت دولا أوروبية. ونفذت الهيئة الهولندية المختصة بمكافحة الجرائم المالية هذه العمليات بعدما وجهت إلى المشتبه بهما اتهامات بتقديم موارد اقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر إلى جهات روسية وبيلاروسية تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وتتمحور التحقيقات حول شركة متخصصة في استضافة المواقع الإلكترونية تأسست في 22 فبراير عام 2022، أي قبل أسبوعين فقط من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. ووفقا للمحققين ارتبطت الشركة بعدد كبير من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت أوكرانيا، إذ استخدمها قراصنة روس مدعومون من موسكو لتنسيق عمليات تهدف إلى زعزعة الاستقرار ونشر حملات تضليل ممنهجة. وتحمل الشركة اسم ستارك اندستريز دون أي صلة بالشركة الخيالية المعروفة في قصص مارفل. وبعد الكشف عن أنشطتها في مايو العام الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عليها عقوبات مشددة. وكشفت التحقيقات لاحقا عن نقل جزء كبير من بنيتها التحتية إلى شركة هولندية جديدة باسم وورك تيتانز بي في، مما أتاح للقراصنة مواصلة نشاطهم بعيدا عن الرقابة. كما ظهرت شركة ثانية تدعى مير هوستينج تولت ربط خوادم شركة وورك تيتانز بي في بالإنترنت عبر أمستردام وفرانكفورت. وأكد المحققون أن الشبكتين استخدمتا في هجمات استهدفت مؤسسات حكومية دنماركية، ويشتبه بتورط مجموعة نو نيم 057 المعروفة بتنفيذ هجمات حجب الخدمة ديدوس ضد مؤسسات أوروبية ومنها مواقع حكومية فرنسية.
5: نعم نيلة، خطر رقمي غير مرئي يهدد المستخدمين، برمجية خبيثة تتجاوز الحماية الثنائية وتنهب البيانات يبدو نيلة.
3: كشف باحثو مختبرات فارونس ثريت لابز عن برنامج خبيث جديد يعرف باسم ستورم، يتميز بقدرته على سرقة البيانات وتجاوز وسائل الحماية التقليدية دون أن يترك آثارا واضحة ترصدها أنظمة الأمن الإلكتروني. ويختلف هذا البرنامج عن برمجيات سرقة المعلومات الانفوستيلر المعتادة بآلية عمله الصامتة التي يصعب اكتشافها. تبدأ عملية الاختراق غالبا عبر رسالة بريد إلكتروني تتضمن ملفا خبيثا مرفقا، أو من خلال تنزيل برنامج مزيف من موقع غير موثوق، أو عبر إعلانات مضللة على الانترنت. فعند تشغيله يبدأ البرنامج بفحص شامل للجهاز، فيستخرج كلمات المرور المخزنة وبيانات التعبئة التلقائية وأرقام البطاقات المصرفية من برنامج التصفح، كما يبحث في الملفات الشخصية عن المستندات الحساسة ويفتش تطبيقات المراسلة مثل تليجرام أو سيجنال أو ديسكورد، إضافة إلى رصد محافظ العملات الرقمية المشفرة المثبتة على الجهاز. وكانت جوجل قد أضافت عام 2024 ميزة تشفير متقدمة في برنامج التصفح كروم لحماية كلمات المرور، بحيث لا يمكن فك تشفيرها إلا داخل برنامج التصفح نفسه، إلا أن البرنامج الخبيث ستورم تجاوز هذه الحماية، إذ يرسل البيانات المشفرة مباشرة إلى خوادم القراصنة ليفك تشفيرها عن بعد، متجنبا بذلك إثارة أي تنبيهات أمنية. والأخطر أن البرنامج لا يحتاج إلى كلمة مرور المستخدم للدخول إلى حساباته، بل يكتفي بسرقة ملفات تعريف الارتباط الكوكيز التي تسمح بإعادة فتح الجلسات النشطة في برنامج التصفح وتجاوز المصادقة الثنائية بالكامل. ويوصي باحثو فارونس ثريت لابز بتقليص مدة جلسات برنامج التصفح النشطة وحذف ملفات تعريف الارتباط الكوكيز بانتظام، أو ضبط برنامج التصفح لإزالتها تلقائيا عند إغلاق جلسة التصفح. فكلما قصرت مدة تخزين هذه الملفات ضعفت قدرة القراصنة على الاختراق. ولمزيد من التفاصيل العودة إلى صفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. بهذا تنتهي النشرة الرقمية. يمكن الاستماع لبودكاست النشرة الرقمية على مختلف منصات البودكاست وعلى صفحة النشرة الرقمية على موقع مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com. إلى اللقاء مع أدوات وأخبار التحول الرقمي مع تحيات نيل الصري.
4: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: ميسى إسماعيل.
1: الواحدة والنصف ظهرا في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس، إليكم تذكيرا بأبرز عناوين الأخبار. 13 جريحا من طاقم مستشفى جراء غارة إسرائيلية على محيطه في مدينة صور بجنوب لبنان. فرنسا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن بشأن لبنان. إسرائيل تعلن عن سيطرتها على قلعة شقيف الأثرية الاستراتيجية جنوب لبنان. ترامب يرسل مقترحا أكثر صرامة إيران وقاليباف، يحذر من القبول بأي اتفاق لا يضمن حقوق الشعب الإيراني. ارتفاع السجال السياسي في العراق حول ملف نزع سلاح الفصائل العراقية. ماكرون يهنئ باريس سان جيرمان بالفوز بدوري أبطال أوروبا. شكرا للمتابعة.
0: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.

0: أهلا بكم. أعلنت إسرائيل عن سيطرتها على قلعة شقيف الاستراتيجية المشرفة على مناطق واسعة منها النبطي ونهر الليطاني وسهل الخيام، كما تشرف على الجليل الأعلى. نناقش الأبعاد الاستراتيجية لهذا التطور إضافة إلى انعكاساته على مسار الحرب والمفاوضات السياسية المنتظرة الثلاثاء المقبل في وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن، ونستضيف من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي أستاذ عمر معربون ودكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية. أهلا وسهلا بكما.
1: أهلا.
0: أبدأ معك أستاذ عمر معربوني، وتحديدا مع هذا التطور في جنوب لبنان حيث أعلنت إسرائيل عن السيطرة على قلعة شقيف. أولا، ما هي الأهمية الاستراتيجية لمن لا يعرف قلعة شقيف وموقع هذه القلعة؟
1: بداية تحياتي لك ولدكتور خطار الصديق العزيز وللمستمعين الكرام. طبعا قلعة شقيف لا شك أنها يعني قلعة في موقع استراتيجي مشرف يعني عمليا، وبالتالي من يسيطر على القلعة يسيطر بالنظر وبالنار يعني على منطقة واسعة باتجاه الشرق وباتجاه يعني الشمال الغربي، أقصد النبطية ومحور النبطية بشكل أساسي. لكن الأمور يعني حتى اللحظة لا تقاس يعني بالطريقة الكلاسيكية التقليدية، لأنه ما يجري وما يحصل عمليا هو حرب مختلفة تماما، يعني بشكل مختلف تماما عما كانت تدار به الحروب. هنا أود أن أشير إلى أن الاتجاه باتجاه قلعة شقيف يعني يؤمن للإسرائيلي إشرافا يعني بالنار وبالنظر صحيح، لكن يضعه ضمن مرحلة الاستنزاف ربطا بطبيعة الأنماط التي يستخدمها حزب الله وربطا بالأسلحة المستخدمة الآن. يعني المفاجأة العملياتية التي أصبحت سائدة على مستوى الميدان هي مسيرات الـFPV، يعني هذه المسيرات التي تضرب بتقديري، وهذا تحليل عسكري طبعا وليس رغبات شخصية، أصل العقيدة الإسرائيلية القائمة على الحركة والنار السريعتين يعني السريعين. هنا أود أن أشير إلى أن العمليات التي انطلقت يعني من دير ميماس أولا باتجاه دير سريان ثانيا، كان الإسرائيلي يتحرك في منطقة لا يوجد فيها مقاومة عمليا. وهنا يعني ومتأسفا أود أن أشير إلى أن التركيبة الطائفية يعني في لبنان تشكل ثغرات حقيقية. يعني دير ميماس يعني للأسف الشديد يسكنها طبعا إخوة مسيحيين لنا في الوطن، وكذلك الأمر بالنسبة لمحور دبين، يعني حيث التقدم كان من ثلاث بلدات، برج الملوك والقليعة ومرجعيون وأيضا جديدة مرجعيون وصولا إلى عريض دبين، وهذه البلدات الأربعة عمليا هي بلدات مسيحية. لذلك يعني أنا متأسف طبعا أن أشرح الموضوع كما يعني ورد. وهنا أود أن أشير إلى أن الوصول إلى الزوتر الشرقية وتخطيها استغرق بحدود 3 أسابيع. إذن المسائل الآن ليست يعني قابلة للشرح والإحاطة بالطريقة التقليدية الكلاسيكية.
0: سأعود إليك أستاذ عمر معربوني للحديث أكثر عن الحيثيات العسكرية والاستراتيجية، ولكن اسمح لي أن أتوجه إلى الدكتور خطار أبو دياب. دكتور خطار، إذا ما تحدثنا عن هذا التطور اليوم، رئيس الحكومة الإسرائيلية يصفه بأنه تحول حاسم، هل هو فعلا تحول حاسم؟ وكيف يمكن أن يوظف قبيل أيام قليلة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية السياسية هذه المرة في واشنطن؟
2: تحياتي أستاذة ميساء لك ولفريق العمل والصديق المحاور الكريم وكل من يتابعنا. قبل الإجابة عن ذلك لابد من الإشارة إلى أن مسألة التركيبة اللبنانية شيء والوضع الميداني شيء آخر. في النهاية من الواضح أن حزب الله في حساباته كان يعلم جيدا أنه في هذه المناطق لن يكون له فيها وجود عسكري، لكن كما قال الجنرال هناك إذن حرب جديدة، حرب غير متكافئة بأساليب أخرى، هي ليست حرب كلاسيكية. ولذلك إن كان موجودا ضمن هذه القرى أو غير موجود النتيجة لن تختلف كثيرا إلا ربما بإبطاء التقدم بعض الشيء. الأهم هذا هو تحول حاسم، بالطبع ليس هذا تحول حاسم، لأننا أمام متغيرات في الميدان حتى، وخاصة أن هناك عمق آخر يشكل تحديا لإسرائيل، هو عمق أقليم التفاح الذي يمكن أن تنطلق منه دوما المسيرات والصواريخ وتصيب ليس فقط القوات الإسرائيلية العاملة في لبنان بل شمال إسرائيل أيضا. لذلك هذا نعم منعطف، يمكننا القول أنه منعطف ولو رمزي، باحتلال هذه القلعة التي صمدت فيها حركة فتح وظهيرها جيش لبنان العربي طويلا خلال معركة 1982، وقدمت تضحيات كبيرة في ذلك الحين، ومني الجيش الإسرائيلي بخسائر هامة في ذلك الحين، وخرجت منها إسرائيل منذ 26 عاما. الآن إذن الوضع يتغير، وفي الأساس المفاوضات هي مغلقة. يعني بالأمس القناة الإسرائيلية تكلمت عن صفر تقدم في المسار الأمني، وهناك إذن انتظار لما يمكن أن يقدمه الجانب الأمريكي. هذا هو المعيار الوحيد الذي يعلق عليه بعض الأمل، أن يحاول الجانب الأمريكي الضغط أكثر على إسرائيل للوصول إلى وقف إطلاق النار في المقام الأول.
0: نعم، عسكريا واستراتيجيا أستاذ عمر معربوني، كنت قد أشرت في الإجابة الأولى بأن هناك مستجد عسكري في إشارة إلى المسيرات التي يستخدمها حزب الله في هذه الحرب. ما انعكاس ذلك على المسار العسكري في هذه الاشتباكات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، وتحديدا فيما يتعلق بهذه السيطرة وهذا التطور فيما يتعلق تحديدا بقلعة شقيف؟
1: سيدة ميساء، أنا كنت من الذين انتقدوا حزب الله في العام 2024 لخوضه معركة جبهوية بالنظر إلى عدم يعني وجود تكافؤ بالقوى والوسائط القتالية. الآن يعني منذ دخول حزب الله على خط المعركة أرى يعني وبموضوعية شديدة أن النمط القتالي الذي يستخدمه هو النمط الصحيح. حزب الله يعني في جنوب الليطاني وفي غير جنوب الليطاني تحول إلى مفهوم ونمط العقد القتالية، وبالتالي ويستطيع الآن مقاتلة الإسرائيلي بأكثر من نمط قتالي ميداني. وبالطبع يعني ليس مطلوبا من حزب الله أن يوقف تقدم القوات الإسرائيلية، لأن ذلك كان مكلفا في العام 2024، كبد حزب الله آلاف الشهداء حينها. الآن يعني المسألة الأساسية أن الإسرائيلي يستنزف، يعني لا حاجة لحزب الله لأن يذهب للإسرائيلي، هو يمكنه إرسال مسيرة الـFPV حتى يعني اللحظة إلى 15 كيلومتر، وهذا أمر قابل للتطور، هذا على المستوى التكتيكي المباشر في بقعة القتال الحالية. لا يستطيع الإسرائيلي الاستقرار في قلعة شقيف، فأجري على عجالة مقارنة بسيطة. بفترة 18 عام بين 82 وال2000 كان حزب الله ينفذ بين عمليتين إلى 5 عمليات في الشهر، وكان عدد القتلى الإسرائيليين في سنة واحدة 1999 30 قتيل، وكانت العمليات تستلزم استطلاع وتخطيط وإدارة إلى ذلك، وكانت مكلفة على مستوى الشهداء والجرحى وما إلى ذلك. اليوم حزب الله في اليوم الواحد فقط ينفذ بين 20 إلى 40 عملية، وكل عملية يعني الإضافة الأساسية لها أنها تصور أنها يعني أقحمت الإسرائيلي في معركة خاسرة لما يرتبط بالصورة. لذلك القوات الإسرائيلية من الحدود اللبنانية الفلسطينية حتى نقطة التمركز الجديدة في قلعة شقيف هي غير مستقرة غير ثابتة، لا يوجد نقطة ارتكاز عسكرية ثابتة ولا نقطة تموضع لوجستي ثابتة. لذلك
0: ولكن أيضا نحن نتحدث عن عشرات ألاف من القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.
1: نعم يعني صحيح، أنا لم أنكر ذلك، لكن المعادلة الآن مختلفة، هي معادلة استنزاف. صحيح يعني حتى أجيب على السؤال لم تسأليني إياه أيضا، أن يعني 80% من الإسرائيليين يعني مع استمرار الحرب، ربطا بتعريف نتنياهو بأنها حرب وجود، ولذلك هم يتحملون الأكلاف الكبيرة منذ طوفان الأقصى حتى اللحظة. لكن لكل شيء حدود. يعني الآن يعني تصوري من زوتر إلى يحمر وهي مسافة بسيطة. يعني
0: يحمر حيث تتواجد قلعة شقيف. نعم
1: نعم نعم. يعني اضطر الإسرائيلي 3 أسابيع أن يقاتل على محور ضيق جدا. يعني الانتقال من المقر الكشفي إلى المحور الثقافي أو المركز الثقافي استغرق معه أسبوع والمسافة لا تتجاوز 500 متر. لذلك المسائل على المستوى الرمزي نعم وصل الإسرائيلي إلى قلعة شقيف، رفع العلم الإسرائيلي، لكن أنا أتوقع طبعا أن يسقط العلم الإسرائيلي بمسيرة كما حصل في موقع البياضة حيث استهدفوا العلم الإسرائيلي.
0: لنستكمل لو سمحت لي، أعذرني على المقاطعة دكتور خطر أبو دياب، لنستكمل أيضا البعد السياسي. كنت تطرح سؤالا حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستطيع أن تضغط على إسرائيل، ولكن يبدو واضحا أنه أيضا في الداخل الإسرائيلي هناك قلق على المستويين العسكري والسياسي من أن تؤدي أي تفاهمات اليوم إلى وقف إطلاق نار في لبنان.
3: يعني بالطبع هناك ضغوط داخلية على نتنياهو، هناك مزايدات حتى من قبل أحزاب المعارضة ومن قبل الرأي العام الإسرائيلي الذي كان معارضا له حتى في غزة في موضوع لبنان. إلا أن الولايات المتحدة لها حساباتها، خاصة أنها تعول على الدولة اللبنانية، تعول على الرئيس جوزيف عون والرئيس نواف سلام في محاولة لإيجاد بديل معين، لأنه في نهاية المطاف إسرائيل قامت باحتلالات لبنان منذ 1972 وبقيت الأمور، عادت الأمور ولم تحقق أمن إسرائيل كما تزعم. لذلك هناك الآن فرصة معينة. بالطبع حزب الله ينتظر أيضا إيران وينتظر ماذا يمكن لإيران أن تقدم على ضوء مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. نحن في وقت مستقطع، لكن الولايات المتحدة لابد أن تقدم شيئا ما للبنان كي تحثه على الاستمرار في المفاوضات، وأقل شيء هو على الأقل تحجيم هذا التغول الإسرائيلي.
0: شكرا جزيلا لك دكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية، وأشكر من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي أستاذ عمر معربوني على المشاركة.
1: شكرا جزيلا لكم. شكرا.
4: الآن غدا مع طارق حمدان يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع. للمشاركة تواصلوا معنا على صفحة فيسبوك برنامج الآن غدا، أو اتركوا أسئلتكم ورسائلكم النصية والصوتية على رقم الواتساب 00337-463-94-98-55. الآن غدا كل يوم في 11 صباحا بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
0: نخصص حلقة هذا الأسبوع من برنامج قرأنا لكم للباحث والمفكر الفرنسي برونو لاتوغ. قرأنا لكم مع عبد الإله الصالحي.
5: نخصص حلقة هذا الأسبوع من برنامج قرأنا لكم للباحث والمفكر الفرنسي برونو لاتوغ، الذي توفي مؤخرا عن سن تناهز 75 عاما، مخلفا وراءه منجزا فكريا وأنثروبولوجيا وفلسفيا غزيرا ومتنوعا يتقاطع مع مجالات معرفية مختلفة، منها سوسيولوجيا العلوم والأنثروبولوجيا والفلسفة والتكنولوجيا والإيكولوجيا. وبدأ لاتوغ مشواره الفكري بدكتوراه في الفلسفة اللاهوتية، ثم خاض غمار الأنثروبولوجيا في ساحل العاج، واهتم بشكل خاص بتأثيرات الاستعمار والقضايا العرقية وتأثيراتها على النسيج المجتمعي الأفريقي وعلاقتها بالصناعة والتكنولوجيا. وما لبث أن حول وجهته النظرية واهتم بالعلوم، ونشر دراسة عن سوسيولوجيا المختبرات العلمية وإنتاج الحقائق. غير أن كتابه الأهم في هذا المضمار والذي حقق له شهرة وتقديرا كبيرين هو كتابه الميكروبات الحرب والسلام، الصادر عام 1988، والذي تناول فيه سيرة العالم الفرنسي الشهير لوي باستور والسياقات الإيديولوجية والسياسية التي رافقت اكتشاف الميكروبات. وتضاعفت مكانة لاتور الفكرية في دراسة أخرى لافتة ومفاجئة بعنوان لم نكن حداثيين أبدا، بحث في الأنثروبولوجيا التناظرية، وهو قراءة مغايرة للنظريات التي أسست الحداثة الأوروبية والتي يتمثل قاسمها المشترك في التمييز والفصل بين الثقافة والطبيعة والإنسان والموجودات. ولاحقا توجه لاتور نحو النظرية البيئية، وتتوجت تأملاته في دراسة بعنوان النزول إلى الأرض، السياسة في النظام المناخي الجديد، والتي تناول فيها أزمة المناخ والعولمة والسياسة. لنستمع إليه في هذا الحوار متحدثا عن أزمة كوفيد وتداعياتها السياسية. إن أول درس لجائحة كورونا هو أيضا الأكثر إذهالا. لقد أثبت بالفعل في بضعة أسابيع وفي جميع أنحاء العالم في آن واحد أنه يمكن إيقاف النظام الاقتصادي بالرغم مما قيل لنا عن استحالة إبطائه أو إعادة توجيهه. تعرضت كل حجج البيئيين حول تعديل أنماط حياتنا لحجج معارضة عن قوة قطار التقدم الذي لا رجعة فيه ولا يمكن تعطيله بسبب العولمة. إن طبيعة هذا القطار المعولمة هي التي تجعل هذا التطور البارز هشا جدا وتؤدي إلى إبطائه وتوقيفه فجأة. فالشركات متعددة الجنسيات والاتفاقيات التجارية والإنترنت وشركات السفر والسياحة لا تعولم الكرة الأرضية وحدها. لكل كيان موجود على هذه الأرض طريقة خاصة به للترابط مع الكيانات الأخرى التي تشكل عصب الجماعة في وقت معين. ينطبق ذلك على ثاني أكسيد الكربون الذي يدفئ الجو من خلال انتشاره في الهواء، والطيور المهاجرة التي تنقل أنواعا جديدة من الإنفلونزا. وينطبق أيضا كما نتعلم مجددا وعلى نحو مؤلم على فيروس كورونا القادر على ربط كل البشر من خلال ما يبدو أنه غير دار رذاذ متطاير من السعال. إن الجراثيم كائنات معولمة فائقة لا مثيل لها عندما يتعلق الموضوع بإعادة رسم العلاقة المشتركة بين البشر. لسوء الحظ لم يرى البيئيون وحدهم في هذا الانقطاع المفاجئ في نظام الإنتاج المعولم فرصة غير مسبوقة لطرح مشروعهم على أرض الواقع. هناك أيضا المعولمون الذين ابتكروا منذ منتصف القرن العشرين مفهوم الهروب من قيود كوكبنا. هم أيضا يفكرون بدورهم بأنها فرصة غير مسبوقة للتخلص جذريا من باقي العوائق للهروب خارج الأرض. إنها بالنسبة لهم فرصة لا تفوت حتى يتخلصوا مما تبقى من دولة الرفاهية ومن شبكات الأمان للسكان الأكثر فقرا ومما تبقى من القواعد الخاصة بمكافحة التلوث وحتى وبكل وقاحة من جميع السكان الزائدين الذين يتزاحمون في الأرض. نشر لاتور أكثر من 30 دراسة طيلة مساره الفكري، ورغم أن كتبه كانت مترجمة إلى جل لغات العالم واسمه يحظى بشهرة كبيرة في الأوساط العلمية والفكرية في أمريكا وبريطانيا واليابان، فقد ظل شبه مجهور في الساحة الفكرية الفرنسية. وكل كتاب وأنتم بخير.
0: المؤسسات الثقافية الفلسطينية في القدس تصارع للبقاء. هذا الروبورتاج مع شروق أسعد من الضفة الغربية.
6: بقاء الفلسطينيين في مدينتهم القدس صراع يومي، بما في ذلك المؤسسات الفلسطينية بكل خدماتها أبرزها المؤسسات الثقافية. صراع لطالما كان حاضرا منذ احتلال المدينة، لكنه تصاعد خلال الإبادة في غزة. الموسيقي سهيل خوري مدير معهد أدوارد سعيد الوطني للموسيقى.
7: الإسرائيلي عنده اليوم مشروع يجر الناس للثقافة مفرغة من مضمون هوية أو مضمون وطني أو مضمون فلسطيني. يعني الإسرائيليين لما داهموا المعهد وداهموا مركز يبوس كان عنوان الخبر من الشرطة أن داهمت مراكز ثقافية تروج للثقافة الفلسطينية. هذه التهمة، زي بدهم تعليم بالمنهاج الإسرائيلي، بده ثقافة بالبرنامج الإسرائيلي. هنا معركة خطيرة جدا. الثقافة هي العمود الفقري للمجتمع الفلسطيني. هاي هي المعركة الحالية، معركة ثقافية في القدس.
6: مسرح الحكوات المعروف بالمسرح الوطني الفلسطيني المرخص في القدس منذ عام 84، والذي لطالما شكل مساحة ثقافية حيوية للفلسطينيين، يواجه خطر الإغلاق. مديره المسرحي عامل خليل قال نخوض اليوم معركة صامتة من خلال القوانين المصممة للفلسطينيين.
8: بما أن هذه المؤسسات الفلسطينية موجودة في القدس فهي تحت تسجيل الإسرائيلي، ومن هذا المنطلق هم بيضغطوا على المؤسسات بالأمور الإدارية اللي بتخلي المؤسسات عاجزة. كافي إنهم بس يعطلوا لك حساب البنك، رخص المبنى مثل رخص القاعات، الضرائب، أشياء تعجيزية مخترعة. التضييقات أصبحت خطيرة جدا جدا جدا، كلها أشياء على الساكت. فيش أصعب من إنه يكون في مؤسسة فلسطينية بالقدس بتحاول توجد المنطق بكيف تعيش تحت ظل هذا الاحتلال اللي في كل لحظة مستعد يخترع قانون لتعجيز البقاء.
6: الناشطة الثقافية رانيا الياس تعرضت للاعتقال والتحقيق أكثر من مرة،
9: مداهمات، اعتقالات بحق إدارات المؤسسة والعاملين فيها والتحقيق معهم، ملاحقاتهم شخصياً، مصادرة محتوى وممتلكات المؤسسات، وإغلاق قصري وتضييق مادي وقانوني في ظل اتهامات فضفاضة كالتحريض أو تلقي تمويل أجنبي. تصاعدت كمان ملاحقات الرقابة للتعبير عن الرأي، منشور رقمي كفيل بأنه يحط الشخص بالسجن ولمدة طويلة. في رقابة على الفيلم اللي بدك تعرضيه، على الكتاب اللي بدك تبيعي. هذه المؤسسات بتلاقي لحالها بتقاتل للحفاظ على حضورها الثقافي الفلسطيني في المدينة وسط غياب وإهمال واضح للدعم الرسمي الفلسطيني أو تدخل عربي.
6: في القدس قد تعتقلوا لعرض مسرحي أو جوقة غناء للأطفال. في القدس يلاحق الفلسطينيون لحفاظهم على الهوية وحتى لبقائهم في بيوتهم في معركة يخوضونها وحيدين. شروق أسعد، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: رفاهية الوحدة مع جمانة حداد مدونة اليوم.
10: ثمة كذبة كبيرة تكرر على مسامعنا منذ الطفولة حتى بتنا مقتنعين بها كما لو أنها حقيقة علمية مطلقة. الإنسان كائن اجتماعي، تقال بثقة وتبنى عليها أنظمة تربوية وأخلاقية وعائلية ومهنية كاملة. كأن الإنسان الذي لا يختلط كثيراً بالآخرين مشروع عطب مؤجل، كأن الوحدة خلل ينبغي إصلاحه لا مساحة ينبغي حمايتها. لكن ماذا لو كانت الحقيقة أكثر تعقيداً؟ ماذا لو كان الإنسان في جوهره العميق كائناً يحتاج إلى العزلة بقدر حاجته إلى الهواء، بل ربما أكثر؟ أكتشف يوماً بعد يوم أن الرفقة ليست دائماً خلاصاً. أحياناً تكون استنزافاً منظماً، ضجيجاً متواصلاً، احتلالاً ماكراً للمساحة الداخلية، خصوصاً حين تكون مفروضة. عائلة لا تختارها، زملاء عمل تبتلع ساعاتك معهم، مناسبات اجتماعية تؤدي فيها دور النسخة المقبولة منك، أحاديث فارغة تعاد بلا نهاية، ورسائل ومكالمات وإشعارات تجعل الإنسان متاحاً طوال الوقت كأن خصوصيته جريمة. نعيش في عالم يعامل الوحدة كعقوبة أو مرض. الطفل الذي يلعب وحده يقلق، المرأة التي تسافر وحدها تخيف، الرجل الذي لا يحب السهرات الجماعية يشتبه به، حتى الجلوس وحيدا أو وحيدة في مطعم ما يزال في مجتمعاتنا فعلا يحتاج إلى شيء من الشجاعة. لماذا؟ ربما لأن البشر في العمق يخافون مواجهة أنفسهم. لا أقول إن العلاقات الإنسانية بلا قيمة، الحب، الصداقة، التضامن، كلها أمور قادرة على إنقاذنا أحياناً من الانهيار الكامل. لكن المشكلة أننا حولنا الاختلاط بالآخرين إلى واجب أخلاقي دائم وإلى معيار للصحة النفسية والنجاح الاجتماعي. أما الوحدة فقد تعرضت لأسوأ حملة تشويه في التاريخ البشري، صورت كأنها فراغ، بينما هي بالنسبة إلى البعض في الأقل، وأعترف أني منهم، الامتلاء الوحيد الممكن. أن تقرأ بلا مقاطعة، أن تسمع أفكارك وهي تتشكل ببطء، أن تمشي لساعات من دون أن تضطر إلى الكلام، أن تفعل ما تريد في الوقت الذي تريد من دون تفاوض أو مساومات، بل ربما أكثر من ذلك، الوحدة هي المساحة الأخيرة المتبقية لحريتنا. لا، الوحدة ليست نقيض الحياة، أحياناً هي الشكل الأكثر نقاءً لها. جمانة حداد.

0: ميسى إسماعيل.
1: الثانية بعد الظهر في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس، إليكم تذكيرا بأبرز عناوين الأخبار. 13 جريحا من طاقم مستشفى جراء غارة إسرائيلية على محيطه في مدينة صور جنوب لبنان. فرنسا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن بشأن لبنان، وإسرائيل تعلن عن سيطرتها على قلعة تشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان. ترامب يرسل مقترحا أكثر صرامة لإيران، وقال باف يحذر من القبول بأي اتفاق لا يضمن حقوق الشعب. ارتفاع السجال السياسي في العراق حول ملف نزع سلاح الفصائل العراقية. ماكرون يهنئ باريس سان جيرمان بالفوز بدور أبطال أوروبا. شكرا للمتابعة.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dwalia.com

0: خلالها إيران على ضمانات بالإفراج عن 12 مليار دولار من أموالها المجمدة من دون أن تتمكن أمريكا من تجميدها مرة أخرى. حجم التناقضات في السردية الإيرانية عن تلك التي أتت في السردية الأمريكية تشير بوضوح إلى ضرورة ظهور مقترحات جديدة تحول دون انهيار ما تم التوصل إليه بجهود باكستانية. وما تصريحات قائد الحرس الثوري الأسبق ببعيدة محسن رضائي الذي يشغل حاليا منصب مستشار المرشد الأعلى، قال إن التناقض في التصريحات الأمريكية يشير إلى أن ترامب يحضر لخيانة طاولة المفاوضات مرة ثالثة، في إشارة إلى جولتين سابقتين من المفاوضات بين طهران وإدارة الرئيس ترامب وانتهيت بحربين شنتهما أمريكا وإسرائيل ضد إيران. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: ذكرت وسائل إعلام رسمية في إيران اليوم أن القوات البرية التابعة للحرسية الثورية استهدفت مواقع جماعات انفصالية في شمال العراق. وفي شأن العراقي، وغداة اجتماع عقده رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مع زعماء الإطار الشيعي، ارتفع السجال السياسي حول ملف نزع سلاح الفصائل العراقية في ظل تحركات لتدخل المرجع الديني الشيعية الأعلى علي السيستاني في حسم الملف. وتفاصيل أكثر في تقرير مراسلنا من بغداد باسل محمد.
2: حسب معلومات تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني تحول إلى مركز للسجال السياسي بين رئيس الوزراء علي الزيدي والإطار الشيعي والحشد الشعبي والفصائل وإيران والصدر. الصدر والزيدي طلبا من السيستاني إلغاء فتوى الجهاد الكفائي التي سمحت بتأسيس الحشد الشعبي والفصائل وتسليحهما لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية العام 2014. الصدر والزيدي وفي رسالة لهما للسيستاني اقترحا إصدار فتوى جديدة تحت عنوان حصر السلاح بيد الدولة. أما الإطار الشيعي وإيران والحشد الشعبي وفصائل تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية فيعارضون جميعا إلغاء فتوى الجهاد الكفائي وإصدار فتوى حصر السلاح بيد الدولة. ووفق رؤية التيار الصدري الذي بدأ عمليا خطة لتسليم سلاح سرايا السلام إلى القوات الأمنية العراقية الرسمية، فإن السيستاني بيده وحده حسم ملف نزع سلاح الفصائل. ويواجه السيستاني ضغوطا شديدة من إيران والإطار الشيعي والفصائل والحشد الشعبي لمنع التدخل في ملف نزع سلاح الفصائل. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
1: وسيكون هذا الملف محل نقاش فترة المساء في تمام 5:30 بالتوقيت الفرنسي.
3: مونتي كارلو الدولية في بغداد 87.7 FM.
1: رفضت اليابان اتهامات الصين لها بالعسكرة، وتتهم بكين طوكيو بنشر أسلحة هجومية وزيادة قدراتها العسكرية فيما دافعت الثانية عن السياسة الدفاعية التي تنتهجها الحكومة اليابانية حاليا. والمزيد من التفاصيل معك ريتا خوري.
4: في تطور سياسي بارز، رد وزير الدفاع الياباني بقوة على اتهامات بكين لبلاده بالنزعة العسكرية الجديدة. الوزير وفي كلمة له خلال منتدى شانغريلا الأمني في سنغافورة وصف هذه الإدعاءات بالباطلة، مستنكرا وصمة طوكيو بذلك في وقت تقفز فيه الترسانة النووية الصينية إلى 600 رأس نووي وقذيفات لا تمتلكها طوكيو بحسب معهد سيبري. وفي خطوة تعكس عمق الخلاف الجيوسياسي، غاب وزير الدفاع الصيني عن المنتدى للعام الثاني على التوالي، وتشهد العلاقات بين البلدين توتراً متصاعداً منذ تسريع اليابان تحولها نحو عقيدة عسكرية مبادرة أكثر تحت قيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكاياتشي. على هامش المنتدى، عززت طوكيو تعاونها العسكري مع مانيلا عبر قرار نقل مدمرات وطائرات يابانية إلى الفلبين. يأتي هذا بالتزامن مع إعلان الجيش الصيني تسيير دوريات بحرية وجوية مكثفة قرب شعاب سكاربورو المتنازع عليها لصد ما وصفها بالاستفزازات.
1: في ملف حرب أوكرانيا وروسيا في عامها 5، أعلنت كييف في خبر نكده مسؤولون روس شن هجمات بطائرات مسيرة اليوم مستهدفة مستودعا للنفط في جنوب روسيا ومحطة ضخ على بعد 100 الكيلومترات من الجبهة. وفي خبر تناقلته عدة وسائل إعلامية، تسلمت أوكرانيا منصة لإطلاق صواريخ إطلاق جديدة لمنظومة الدفاع الجوي وذلك من ألمانيا. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. فرنسا تطالب

0: مجتمعا طارئا لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان بعد سيطرة إسرائيل على قلعة شقيف، ونتنياهو يصفها بالتحول الحاسم. 13 جريحا من طاقم مستشفى جراء غارة إسرائيلية على محيطه في مدينة سورة. الرئيس الأمريكي يشدد شروط الاتفاق مع طهران، والأخيرة تتمسك بحقوق شعبها وتجدد عدم ثقتها في الولايات المتحدة. سلاح الفصائل العراقية الموالية لإيران بين الخلافة الداخلية والضغوط الأمريكية على بغداد. أوكرانيا تكثف هجماتها ضد منشآت الطاقة الروسية وتتسلم منصة إطلاق صواريخ دفاع جوي من ألمانيا.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
0: مساء مونتي كارلو الدولية متواصل من باريس، وحان الآن موعد أخبار الرياضة. أهلا صدام.
2: مرحبا بيبا.
0: واحتفالات باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام أرسنال.
2: نعم، وصلت قبل قل من ساعة من الآن بعثة نادي باريس سان جيرمان إلى مطار شارل غول، ونزول القائد قائد البي اس جي البرازيلي ماركيليوس وهو يحمل كأس دوري أبطال أوروبا رفقة رئيس النادي القطري ناصر العطية ناصر الخليفي. مشهد يتكرر للعام الثاني على التوالي بعد تتويج البي اس جي بلقبه الثاني على التوالي. بالفعل بدأت حافلة الفريق رحلتها في شوارع العاصمة الفرنسية في اتجاهها ناحية حدائق شامتو ماخس، مع تواجد لعشرات الآلاف حاليا من مشجع الفريق في انتظار الاحتفال ورفع كأس البطولة بالقرب من برج إيفل. يعقب ذلك انتقال إلى قصر الإليزي ولقاء رسمي بالرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بالفريق قبل الحفلة الساهرة اليوم على ملعب حديقة الأمراء مساء، والذي من المرتقب أن يحتوي على مجموعة من الفقرات الفنية والألعاب النارية المميزة. فريق العاصمة الفرنسية تبكر من الاحتفاظ بلقب بطل على أوروبا بعد الفوز في نهائي بودابست المجري بالأمس على أرسنال الإنجليزي بركلات ترجيح 4-3، مباراة انتهت على التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مع تقدم النادي الإنجليزي عبر كاي هافرتس في أول الدقائق وعودة البي اس جي ضربة جزاء عثمان ديمبلي في الدقيقة 65. البي اس جي تميز في ركلات ترجيح عبر غونزالو راموس، ديزير الدوي، أشرف حكيمي وبيرالدو، فيما تصد حارس أرسنال ديفيد ريا لركلات نونو مينديش. في المقابل أرسنال سجل عن طريق جيوكريس ورايس ومارتينيلي، بينما ضاع إيزي وجابرييل. تتويج إذن ثالث دور أبطال لمدرب البي اس جي لويس إنريكي المتوج مع برشلونة بلقب البطولة في العام 2015. إنريكي بعد الفوز والتتويج بالأمس.
3: واجهنا فريقا مثل أرسنال الذي يدافع بعمق ويتمتع بقوة فنية وبدنية هائلة، وتمكننا من التعادل معه. أعتقد أننا كنا محظوظين بالفوز بالمباراة. كان الاحتفاظ باللقب عملية صعبة للغاية، لكننا سعداء جدا وفخورون بجماهيرنا.
2: تتويج إذن ثاني لقائد البي اس جي ماركينيوس في العام 13 رفقة النادي الفرنسي. ماركينيوس أكد بعد المواجهة على أن تحقيق اللقب الثاني على التوالي حدث استثنائي، ويستحق الاحتفال. أثنى على ذلك زميله البرتغالي المتألق فيتينيا الذي توج نجما للنهائي. نستمع للاعبين بعد مباراة الأمس.
4: لم نكن نعرف إن كنا سنفوز حتى ركلات الترجيح. كان هناك توتر هائل، لكننا الآن نشعر بفرحة غامرة، سنحتفل بهذا التتويج كما ينبغي. لا ندرك بعد حجم ما حققناه، سيبقى هذا الإنجاز خالدا في التاريخ، وأعتقد أننا سندرك بعد سنوات روعة ما حققنا. إنهاء الموسم بهذه الطريقة هو الحلم الأسمى. الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني تواليا مصدر فخر وسعادة للجميع في النادي ولسكان باريس. استحققنا ذلك من البداية إلى النهاية، ونحن جميعا سعداء.
2: تقارير تشير بالمقابل لصعود السم نجم البي اس جي عثمان ديمبلي في جائزة الكرة الذهبية التي توج بها العام الماضي. نشير إلى تألق الجورجي أيضا كفارسخيليا في صف البي اس جي بشكل كبير هذا العام. ديمبلي أمام فرصة تأكيد الأفضلية مع مشاركة فرنسا في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الذي ينطلق في 11 من الشهر المقبل.
0: وفي المقابل احتفالات لنادي أرسنال على الرغم من الخسارة في نهائي الأبطال.
2: نعم بالفعل احتفالات كبيرة وحشود في العاصمة البريطانية من جماهير أرسنال قدر بمئات الآلاف على مسافة 9 كيلومترات في العاصمة البريطانية. جماهير الجنرز احتفلت بلقب الدوري الأول منذ 22 عاما. أرسنال وصل إلى النهائي الثاني له في دوري الأبطال بالأمس والأول منذ 2006 بعد الخسارة في باريس أمام برشلونة الإسبانية.
0: شكرا جزيلا لك صدام. وفي آخر الأخبار، إصابة 200 شخص في أعمال عنف بباريس عقب تتويج سان جيرمان بدوري الأبطال.

0: ونخصص حلقة هذا الأسبوع من برنامج قرأنا لكم للباحث والمفكر الفرنسي بغينو لاتور.
1: نخصص حلقة هذا الأسبوع من برنامج قرأنا لكم للباحث والمفكر الفرنسي برونو لاتور الذي توفي مؤخرا عن سن تناهز 75 عاما، مخلفا وراءه منجزا فكريا وأنثروبولوجيا وفلسفيا غزيرا ومتنوعا يتقاطع مع مجالات معرفية مختلفة منها سوسيولوجيا العلوم والأنثروبولوجيا والفلسفة والتكنولوجيا والإيكولوجيا. وبدأ لاتور مشواره الفكري بدكتوراه في الفلسفة اللاهوتية، ثم خاض غمار الأنثروبولوجيا في ساحل العاج، واهتم بشكل خاص بتأثيرات الاستعمار والقضايا العرقية وتأثيراتها على النسيج المجتمعي الأفريقي وعلاقتها بالصناعة والتكنولوجيا. وما لبث أن حول وجهته النظرية واهتم بالعلوم، ونشر دراسة عن سوسيولوجيا المختبرات العلمية وإنتاج الحقائق. غير أن كتابه الأهم في هذا المضمار والذي حقق له شهرة وتقديرا كبيرين هو كتابه الميكروبات الحرب والسلام، الصادر عام 1988، والذي تناول فيه سيرة العالم الفرنسي الشهير لوي باستور والسياقات الإيديولوجية والسياسية التي رافقت اكتشاف الميكروبات. وتضاعفت مكانة لاتور الفكرية في دراسة أخرى لافتة ومفاجئة بعنوان لم نكن حدثيين أبدا، بحث في الأنثروبولوجيا التناظرية، وهو قراءة مغايرة للنظريات التي أسست الحداثة الأوروبية والتي يتمثل قاسمها المشترك في التمييز والفصل بين الثقافة والطبيعة والإنسان والموجودات. ولاحقا توجه لاتور نحو النظرية البيئية، وتتوجت تأملاته في دراسة بعنوان النزول إلى الأرض، السياسة في النظام المناخي الجديد، والتي تناول فيها أزمة المناخ والعولمة والسياسة. لنستمع إليه في هذا الحوار متحدثا عن أزمة كوفيد وتداعياتها السياسية. إن أول درس لجائحة كورونا هو أيضا الأكثر إذهالا. لقد أثبت بالفعل في بضعة أسابيع وفي جميع أنحاء العالم في آن واحد أنه يمكن إيقاف النظام الاقتصادي بالرغم مما قيل لنا عن استحالة إبطائه أو إعادة توجيهه. تعرضت كل حجج البيئيين حول تعديل أنماط حياتنا لحجج معارضة عن قوة قطار التقدم الذي لا رجعة فيه ولا يمكن تعطيله بسبب العولمة. إن طبيعة هذا القطار المعولمة هي التي تجعل هذا التطور البارز هشا جدا وتؤدي إلى إبطائه وتوقيفه فجأة. فالشركات متعددة الجنسيات والاتفاقيات التجارية والإنترنت وشركات السفر والسياحة لا تعولم الكرة الأرضية وحدها. لكل كيان موجود على هذه الأرض طريقة خاصة به للترابط مع الكيانات الأخرى التي تشكل عصب الجماعة في وقت معين. ينطبق ذلك على ثاني أكسيد الكربون الذي يدفئ الجو من خلال انتشاره في الهواء، والطيور المهاجرة التي تنقل أنواعا جديدة من الإنفلونزا، وينطبق أيضا كما نتعلم مجددا وعلى نحو مؤلم على فيروس كورونا القادر على ربط كل البشر من خلال ما يبدو أنه غير دار، رذاذ متطاير من السعال. إن الجراثيم كائنات معولمة فائقة لا مثيل لها عندما يتعلق الموضوع بإعادة رسم العلاقات المشتركة بين البشر. لسوء الحظ لم يرى البيئيون وحدهم في هذا الانقطاع المفاجئ في نظام الإنتاج المعولم فرصة غير مسبوقة لطرح مشروعهم على أرض الواقع. هناك أيضا المعولمون الذين ابتكروا منذ منتصف القرن العشرين مفهوم الهروب من قيود كوكبنا. هم أيضا يفكرون بدورهم بأنها فرصة غير مسبوقة للتخلص جذريا من باقي العوائق للهروب خارج الأرض. إنها بالنسبة لهم فرصة لا تفوت حتى يتخلصوا مما تبقى من دولة الرفاهية ومن شبكات الأمان للسكان الأكثر فقرا ومما تبقى من القواعد الخاصة بمكافحة التلوث وحتى وبكل وقاحة من جميع السكان الزائدين الذين يتزاحمون في الأرض. نشر لاتور أكثر من 30 دراسة طيلة مساره الفكري، ورغم أن كتبه كانت مترجمة إلى جل لغات العالم واسمه يحظى بشهرة كبيرة في الأوساط العلمية والفكرية في أمريكا وبريطانيا واليابان، فقد ظل شبه مجهول في الساحة الفكرية الفرنسية. وكل كتاب وأنتم بخير.
0: من قاعات التحرير لنهار اليوم هي مع محمد العروقي، رئيس تحرير موقع أوكرانيا اليوم. أهلا بك.
2: أهلا بكم.
0: الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا متواصلة، والأخيرة تتسلم منصة لإطلاق الصواريخ من ألمانيا. أبدأ معك من التصعيد الأوكراني الذي يستهدف منشآت الطاقة، وهذا الجديد من خلال تسلم منصة لإطلاق الصواريخ. في أي إطار تندرج هذه الاستراتيجية؟
2: في الحقيقة والواقع الأمور في تصاعد غير مسبوق في الآونة الأخيرة بين الطرفين، وخاصة الضربات الصاروخية أو بواسطة الطيران المسير بين الطرفين، حيث يعني نعيش في العاصمة كيف يعني في توتر تام بعد التهديد الروسي الأخير للبعثات الدبلوماسية والأجنبية بمغادرة العاصمة كيف، وسكان العاصمة كيف كما جاء في وسائل الإعلام ينتظرون يعني ضربة غير مسبوقة للعاصمة كما أشارت يعني مصادر روسية. هذا الترقب والحذر منذ 3 ليال، والجميع يتوقع يعني بقرب هذه الضربة. كما قلت هذا يأتي في سياق التوتر المتصاعد والجمود على الجبهة بين الجيشين، لا أحد يستطيع حسم الأمور حتى النهاية. لذلك أوكرانيا يعني لجأت إلى أمور تقنية أخرى بتعويض دعينا نقول بتعويض النقص العددي في الجنود إلى أمور تقنية بالضرب بالمسيرات، يعني مراكز البنى التحتية والاستراتيجية والأمنية الروسية. وكذلك روسيا تقوم أيضا بهذا المجال بضرب أوكرانيا من أجل خلخلة يعني صفوف الجيش الأوكراني،
0: يعني الانتقال من الحرب على الجبهة إلى حرب النفط ومنشآت الطاقة.
2: يعني هذا ما يدور الآن بالفعل. علاوة على ذلك يعني تقوم أوكرانيا بقصف يعني بنى عسكرية وأمنية، مثل أمس يوم أمس تم قصف مطار به طائرتين من طراز TU-42 روسية ومخازن للصواريخ إسكندر. وكذلك تقوم روسيا بهذا الحال بقصف أيضا مواقع أوكرانية. هذا يعني جعل أوكرانيا يعني أيضا تشعر بالقلق، والرئيس زيلينسكي أرسل رسائل للقادة الغربيين ومن منهم الرئيس ترامب بضرورة يعني إرسال مضادات دفاعية للمضادات الجوية، حيث أوكرانيا تعاني عن نقصا كبيرا.
0: تحدثت منذ قليل، وهذا أمر هام جدا، عن طلب أوكرانيا لمساعدة في مجال الدفاع، لكنها اليوم تتسلم من ألمانيا لإطلاق الصواريخ. هل هذه المنصة تدخل في إطار الدفاع أم ستستخدم للهجمات أيضا؟
2: يعني أعتقد جميع الأسلحة التي تستلمها أوكرانيا هي في مجال الدفاع. وإذا تسألنا كيف يكون ذلك، أعتقد عندما تضرب أوكرانيا منشآت للجيش الأوكراني للجيش الروسي عفوا، فهي تعيق يعني الخطط الروسية لضرب المدن الأوكرانية. مثل هذه المنصات عندما يعني تضرب بها أوكرانيا المناطق المحتلة من الأراضي الأوكرانية، وهنا أقصد إقليمي لوهانسك ودنيسك في دونباس أو في شبه جزيرة القرم المحتلة، هذه يعني تفقد فعالية الجيش الروسي في تنفيذ ضربات بالصواريخ أو بالمسيرات. لذلك هذه يعني هذه المنصات تستهدف المطارات والمنشآت العسكرية الروسية التي تهاجم من خلالها روسيا أوكرانيا.
0: هل تعتقد أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اقتراب حرب أوكرانيا من نهايتها هي تصريحات تستند إلى تحليل يفيد بالتقدم الروسي في ساحة المعركة كما يقول فلاديمير بوتين، أم أنها تصريحات تصب في إطار الدعاية الروسية؟
2: يعني حقيقة لا أعرف على ماذا اعتمد الرئيس يعني بوتين. هل هناك مفاوضات سرية مثلا جارية، أو هناك رعاية أمريكية لمفاوضات قد وصلت إلى نتيجتها؟ ما فهمناه أن الرئيس بوتين يعني تلقى تقارير استخباراتية تفيد يعني بتقدم قواته على الجبهة، ولكن لم يعطي موعدا محددا لمتى نهاية هذه الحرب. هو يقول اقتربت، ونحن يعني نسمع من الطرف الروسي منذ 5 سنوات عن يعني اقتراب هذه الحملة أو هذه العملية العسكرية بين قوسين التي يطلقون على تلك الحرب بالعملية العسكرية. في البداية سمعنا 3 أسابيع إلى شهر إلى 3 أيام، والآن 5 سنوات. فبذلك يعني أعتقد تصريحات الرئيس الروسي يعني تنافي الواقع.
0: الأستاذ محمد العروقي رئيس تحرير موقع أوكرانيا اليوم، أشكرك جزيل الشكر.
2: أهلا بكم، شكرا لكم.
3: وهيبة خداش.
0: تمام 5:30 بالتوقيت الفرنسي، فترة المساء متواصلة. إليكم تذكيرا بأبرز عناوين النشرة. فرنسا تطالب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان بعد سيطرة إسرائيل على قلعة قيف، وبنيامين نتنياهو يصفها بالتحول الحاسم. 13 جريحا من طاقم مستشفى جراء غارة إسرائيلية على محيطه في مدينة سورة. الرئيس الأمريكي يشدد شروط الاتفاق مع طهران، والأخيرة تتمسك بحقوق شعبها وتجدد عدم ثقتها في الولايات المتحدة. سلاح الفصائل العراقية الموالية لإيران بين الخلافات الداخلية والضغوط الأمريكية على بغداد. أوكرانيا تكثف هجماتها ضد منشآت الطاقة الروسية وتتسلم منصة إطلاق صواريخ دفاع جوي من ألمانيا.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.

0: أهلا بكم إلى النقاش. حصر سلاح الفصائل العراقية الموالية لطهران في يد الدولة بات محل سجل سياسي، فحسب معلومات تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تحول المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني إلى مركز لهذا الجدل السياسي بين رئيس الوزراء علي الزيدي والإطار الشيعي والحشد الشعبي والفصائل وإيران والصدر، حيث طلب الأخير والزيدي من السيستاني إصدار فتوى لحصر هذا السلاح بيد الدولة العراقية. هذا الملف الذي تراقبه واشنطن عن كثب وتضغط به على رئيس الوزراء العراقي، والذي تواجه حكومته شغور وزارات مهمة. للنقاش الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، والدكتور هادي جلو مرعي رئيس رابطة المحللين السياسيين في بغداد. أهلا بكما.
1: أهلا.
0: أبدأ معك دكتور هادي جلو مرعي. الفصائل العراقية المسلحة تواجه شرطا يواجهه حزب الله في لبنان، وهو تسليم السلاح وحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية. هو شرط أيضا تواجهه الحكومة العراقية وعلى رأسها الزيدي. هل سنشهد السيناريو اللبناني في العراق إذا لم تسلم هذه الفصائل أسلحة حتىها؟ نشهد نفس السيناريو كما يحدث لحزب الله في لبنان من قبل إسرائيل، لكنه سيحدث من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
1: الفرق أنه في لبنان هو حزب الله واحد، وهنالك سنة ومسيحيين ومسيحيون، أي أن هنالك ثلاثة مكونات أساسية، وحزب الله يمثل الشيعة هنالك ويتعرض إلى الضغط يعني متوازي من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ومن السياسيين السنة، باعتبار أن رئيس الوزراء هو السيد نواف السلام يمثل الطائفة السنية، في حين أنه رئيس الوزراء العراقي هو من الشيعة، وهذا هو الفرق. وأيضا الفرق كما قلت أن حزب الله هو حزب واحد في لبنان، ولكن في العراق الأحزاب الشيعية بالعشرات، منها ما هو سياسي ومنها ما هو مسلح، وحتى القوى المسلحة الشيعية أيضا منقسمة، بعضها أعلن أنه مع الدولة وأنه يسلم السلاح وأنه ينكف عن المواجهة، وهناك فصائل محدودة أخرى كان كتائب حزب الله التي أعلنت أنها ستستمر في المواجهة، إن أنه التيار الصدري وهو يعني أول القوة التي واجهت الولايات المتحدة الأمريكية عند تأسيس جيش المهدي عام 2004، كان في حوار وكان في لقاء خاص أمس مع رئيس الوزراء السيد علي الزيدي قبيل ظهيرة السبت، عندما جرى الاتفاق على أن يسلم التيار الصدري كل عهدته إلى الإدارة العامة للدولة والقيادة العامة للقوات المسلحة، وهنالك فصائل كعصائب أهل الفقه التي تحصل على 28 مقعد في البرلمان بزعامة الشيخ قيس الخزعلي. الشيخ قيس الخزعلي هي أيضا أعلنت أنها مع هذه الفكرة، وأنها
0: هذا عن الخلافات ستكون... نعم هذه عن الخلافات
1: نعم.
0: لكن
1: نعم.
0: ماذا عن رد فعل الأمريكي تجاه هذه الخلافات إذا لم يتم حلها؟
1: هو هنا المشكلة. الولايات المتحدة الأمريكية متورطة في الطريقة في التعامل مع الطريقة العراقية. لماذا؟ لأنه لا يوجد وضوح في الحالة العراقية كما هو الحال في لبنان. لأن المشكلة مع حزب الله وهنالك كما قلت سنة ومسيحيون وهنالك أمريكا وهنالك إسرائيل تتدخل هنا، حتى من الشيعة هنالك منهم حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعقد المشكلة. يعني رئيس الوزراء العراقي اليوم التقى بأحد أبرز المسؤولين في الخارجية الأمريكية في بغداد، وجرى نقاش طويل حول طبيعة الدعم والتعاون بين بغداد وواشنطن، وهنالك كما قلت لك قوى سياسية شيعية عديدة في الإطار التنسيق الشيعي هي أيضا جزء من مهمة نزع السلاح وتحاول التواصل مع الأمريكيين. لهذا أنا أقول أنه المشكلة العراقية أعقد لهذا التنوع وطبيعة هذا التنوع.
0: دكتور خطار أبو دياب، كتائب حزب الله العراقية الموالية لإيران تمسكت بموقفها الرافض تسليم السلاح تحت الضغط الأمريكي، لكنها في التفاصيل مستعدة للتعاون ولو بطريقة أخرى، جاء ذلك على لسان المسؤول الأمني فيها العساف، بشروط انسحاب القوات الأمريكية من إقليم كردستان. ونقطة مهمة هو استعداد شراء الأسلحة التي تتخلى عنها الفصائل الأخرى. هل هذا عرض مقبول دكتور خطار أبو دياب؟
2: يعني بالطبع شراء الأسلحة من الفصائل الأخرى غير مقبول إلا إذا كانت الحكومة العراقية هي من تقدم هذا العرض واستبعد ذلك. في مطلق الأحوال أظن أن هناك لبننا للعراق وعرقنا للبنان، هذا معروف منذ فترة طويلة. في المشهد السياسي اللبناني المسألة ليست فقط في التركيبة الطائفية، حتى يعني ضمن الطائفة الشيعية هناك مكون ثاني مهم، حركة أمل بقيادة الرئيس نبيه بري، وعندها أيضا سلاح، لكن وعند القوى اللبنانية أيضا سلاح. المسألة هي قرار سياسي حول الحرب أو عدم الحرب في لبنان. في العراق أيضا هو قرار أصعب لأنه دولة أو لا دولة، وفي هذا الموضوع بالذات كان هناك لعب على التناقضات. وبالطبع توجه رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي لآية الله السيستاني أمر عقلاني تماما، لأنه بناء على فتوى السيستاني ضد داعش تحت عنوان الحشد الكفائي، تكون الحشد الشعبي وكان هو الغطاء لكل هذه التنظيمات والفصائل، ودخل الحرس الثوري على الخط وأسس كتائب حزب الله وقوى أخرى موالية له تماما. على هذه الكتائب أن تختار بين إيران والعراق، هذا هو الموضوع الأساسي. لا يمكن اللعب على الولاء الوطني بتقديري طويلا، ولهذا المطلوب واحد وليس أكثر.
0: دكتور هادي جلو مرعي، هل هو اختيار بين إيران وبغداد أم الولايات المتحدة الأمريكية وبغداد؟
1: ربما هو الأمر مشابه لبعضه، لأنه اختيار طريق ما مع الدولة باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها رؤية وتصور عن طبيعة هذا الوجود، وإيران لديها تصور مختلف، وهنالك قطيعة إيديولوجية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وهنالك تشابك في التوجهات في هذه المنظومة باعتبار أن هنالك قوة شيعية تعتقد أنها يجب أن تستمر في المقاومة طالما أن الوجود الأمريكي مستمر في العراق. ولكن هذه الأمور معقدة للغاية. المرجعية الدينية يمكن أن تقوم بأدوار ما، المرجعية الدينية يمكن أن تقوم بأدوار ما برأيي، وهذه الأدوار ترتبط بطبيعة يعني التحولات، لأنه المرجعية الدينية لديها سطوة ولديها تأثير روحي كبير على الحالة السياسية. أن هنالك قوة كبرى كالتيار الصدري نجحت سيد مقتدى الصدر في أن يصدر قرار من هذا النوع لم يكن ربما متوقعا إلى هذا المستوى، لكن الشيء الجيد أن السيد الصدر كان على مدى سنوات مرت يتحدث عن الدولة وعن أهمية أن يكون هنالك ولاء كامل للحالة العراقية وليس الخروج عن دائرة الجغرافيا العراقية في إطار المواجهة، لأن ذلك سيكلف العراق الكثير و الغالي. وحتى أن هنالك حديث كان يجري في التيار الصدري أنه لا ينبغي إرسال مجموعات عراقية للقتال في مناطق جغرافية خارج العراق، لأن هنالك تحديات داخلية وقد نحتاج لأن نكون هنا في الداخل العراقي لندافع عن أنفسنا أكثر أمام الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة التكفيرية خصوصا. لكن الواضح أنه التشابك في الحالة العراقية أكثر تعقيدا، لأن هذه الفصائل تعتقد أنها في قضم مواجهة عقائدية، والقصة هي ليست قصة سياسية، هي قصة أكبر من ذلك بكثير. نعم. وأن هنالك موضوع يتعلق بالعقيدة وبالجهاد، وهذا الأمر موجود أيضا لدى الطوائف الأخرى كالسنة الذين أيضا لديهم الإخوان المسلمين، لديهم حماس، لديهم الجهاد الإسلامي، وهنالك منظومات أخرى حتى المنظومات التي قاتلت نظام الرئيس بشار الأسد وأسقطته هي مجموعة من التنظيمات الدينية السنية، وبعضها يتهم بالتطرف، بعضها يعني يوصف بالاعتدال. ولكن عموما نحن الآن في خضم تحول كبير، العالم يتغير وهنالك رسم جديد لقواعد السياسة الدولية، يدخل الاقتصاد على الخط، هنالك لعبة أممية جديدة، وهذا يضغط على الحالة العراقية. وأنا أعتقد أنه قول كتاب حزب الله أنها مستعدة لشراء الأسلحة يندرج في إطار إشارتها إلى أنها غير مستعدة للتنازل عن طريقتها، وهي تدرك تماما أنه لا أحد ربما سيلجأ إلى تسليمها ذلك السلاح أو بيع السلاح لها.
0: دكتور،
1: لكن أنا أعتقد أن الحكومة العراقية ستستمر في هذه المهمة.
0: نعم فيها. الحكومة العراقية لم تستكمل بعد، هناك وزارات شاغرة، كيف يمكن الاتفاق حول الأسماء التي ستشغل هذه المناصب في وزارات هامة جدا في ظل هذه الخلافات، ومنها بشأن سلاح الفصائل الموالية لإيران باختصار؟
2: يعني تعودنا منذ 2003 على نفس النمط من التجاذب. التجاذب كان قويا بشأن اسم رئيس الوزراء، بشأن اسم رئيس الجمهورية. تم حل ذلك، أعتقد بشكل أو بآخر سيتم التوصل إلى التوافق. هناك الآن تأكيد من قبل ترامب على تعيين توم باراك مبعوثا لسوريا والعراق، باعتقادي سيلعب دورا كبيرا إلى جانب الزايدي في محاولة إيجاد مخارج، إن كان حول أسماء الوزراء إذا كانت هناك تعقيدات، وإن كان حول مسألة أولوية أو انتزاع الدولة العراقية لقرار السلم والحرب.
0: أعود إليك دكتور هادي جلو مرعي، كيف سيتجاوز الزايدي التنافس الشرس بين الكتل وأحزاب العملية السياسية لتشكيل الحكومة والاستجابة في الوقت ذاته للضغوط الأمريكية؟ فتعيين الزايدي لاقى ترحيبا أمريكيا ولهذا ثمن.
1: طبعا لهذا ثمن، ولكن ربما هذا يريح القوى السياسية الأخرى باعتبار أن الزايدي سيكون وصيل جيد بين القوى السياسية العراقية التقليدية وبين الولايات المتحدة الأمريكية، قد يهدئ ذلك التوتر السياسي بين واشنطن وبغداد إلى حد ما، وقد تنفتح واشنطن أكثر على بغداد وتقدم دعما اقتصاديا أكبر وانفتاحا أكبر على بغداد، ما يتيح فرصة للاستثمار ونهضة اقتصادية ما قد تجعل من الوضع العراقي أكثر هدوءا، وهذا ما يريح القوى السياسية الأخرى التي أيضا تواجه الضغوط على مستوى قضايا الفساد وعلى مستوى قصة السلاح. ولكن فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، إكمال هذه الحكومة سيكون بعد العيد، الوزارات المتبقية
0: يغضون 10 أيام تقول بعض المعلومات.
1: نعم، ولكن في النهاية سيتفقون، لأنه القصة أكبر من قصة الوزارات، هذه الوزارات هي حصص للأحزاب والمكونات، وكل مكون لديه مرشح.
0: نعم دكتور.
1: ولكل حزب لديه مرشح، حتى وإن اختلفوا على الأسماء وقد يعيدون ترتيب الأولويات، ولكن في النهاية سيتم تمرير الحكومة بالكامل، وهذا لا ليس بمشكلة برأيي. المشكلة الأكبر هو موضوع الولايات المتحدة الأمريكية ورؤيتها للعراق، مستقبل الدولة، مستقبل العراق، العلاقة مع إيران، علاقتها مع الفصائل، كيف تندمج الفصائل بالإطار الحكومة والإطار العام للدولة، هذه هي المشكلة.
0: منك أنتقل إلى الدكتور خطار أبو دياب وأختم معه هذا النقاش. الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع جماعات انفصالية في شمال العراق، كيف سيؤثر هذا على الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء حرب الشرق الأوسط؟ باختصار دكتور خطار أبو دياب من فضلك.
2: يعني هذا تجاذب قديم، هذا الأمر كان يحصل قبل الحرب الأمريكية ضد إيران، وباعتقادي هذا الموضوع لن يكون عقدة كبيرة إذا تم حل عقدتي مضيق هرمز والعقدة النووية في إيران.
0: دكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، شكرا جزيلا لك، وأشكر جزيلا الشكر الدكتور هادي جلو مرعي رئيس رابطة المحللين السياسيين في بغداد.
1: شكرا جزيلا.
2: شكرا.
3: كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة، موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 وحتى 11 صباحا بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
0: من السياسة إلى الاقتصاد والاقتصاد من الخليج، ارتفاع الأسهم السعودية بعد عطلة عيد الأضحى والمملكة القابضة عند أعلى مستوياتها منذ عقد بدعم من سيبيس إكس الأمريكية. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية لشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. زياد بعد التحية، كيف كان أداء السوق السعودية اليوم وما العوامل التي دعمت ارتفاعها؟
4: أهلا رهيبة. سوق الأسهم السعودية استأنفت تداولاتها بعد عطلة عيد الأضحى على مكاسب ليرتفع مؤشرها العام عند الإغلاق بنسبة 0.5% وسط ارتفاعات قياسية لبعض الأسهم، وفي مقدمتها سهم شركة المملكة القابضة الذي صعد بنسبة 10% ليصل إلى أعلى مستوى في 10 سنوات. جاء ذلك بدعم من تفاؤل المستثمرين بأن تحقق الشركة مكاسب كبيرة من الطرح العام الأولي المرتقب لشركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك، حيث كشفت المملكة القابضة عن أن حصتها المجمعة مع المكتب الخاص للأمير الوليد بن طلال الذي يرأس مجلس إدارتها تبلغ 0.63% في الشركة الأمريكية، وقد تصل قيمة هذه الحصة إلى أكثر من 10 مليارات دولار وفقا لتقييم الشركة الأمريكية المتوقع عند الطرح، وهو ما يشير إلى مكاسب كبيرة تنتظر الأمير الوليد بن طلال بعد سنوات من استثماره الأول في منصة تويتر، والتي عاقبها باستثمارات عززت علاقته مع إيلون ماسك. إلى جانب السوق السعودية، سلكت البورصتان القطرية والعمانية اليوم اتجاها مغايرا لتنخفضا بنحو 0.25%، بينما تستأنف بقية البورصة الخليجية تعاملاتها غدا في وقت يواصل فيه المستثمرون مراقبة التطورات الجيوسياسية وتحركات أسعار النفط وتأثيراتها المحتملة على الأسواق.
0: في موضوع آخر زياد، الحرب مع إيران تعزز أداء العديد من الشركات الخليجية، وذلك رغم المخاطر. إلى أي مدى تحولت التحديات الناجمة عن هذه الحرب إلى فرص للشركات الخليجية؟
4: العديد من الشركات الخليجية أظهرت قدرة لافتة على تجاوز تداعيات الحرب، بل إن بعضها نجح في تحويل الاضطرابات الجيوسياسية إلى فرص أسهمت في تعزيز الإيرادات والأرباح والسيولة. وفقا لنتائج أعمال الشركات في الربع الأول، أظهرت العديد منها قدرة ملحوظة على التكيف مع تداعيات الحرب، محققة نتائج فاقت التقديرات بكثير، خصوصا في السعودية والإمارات، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتحولات أسواق الطاقة والتجارة في المنطقة. البيانات أشارت إلى أن نحو نصف الشركات حققت أرباحا تجاوزت التوقعات في عدد من القطاعات، أبرزها قطاع الطاقة والخدمات المرتبطة به، ما انعكس على زيادة الإنفاق الحكومي والرأسمالي وتعزيز السيولة المحلية. كما استفادت البنوك الخليجية من تدفقات السيولة الناتجة عن ارتفاع الإيرادات النفطية ونمو الودائع الحكومية، ما عزز أرباح عدد من البنوك بقوة. كذلك استفادت شركات الخدمات الرقمية والبنية التحتية من توسع الإنفاق على الرقمنة والأمن السيبراني، في حين حققت قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية مكاسب أيضا بسبب تغيير مسارات التجارة والطاقة. ولكن رغم هذه الصورة الإيجابية، تبقى المخاطر قائمة، إذ إن أي تراجع في أسعار النفط أو تسوية سياسية قد يقلص المكاسب الحالية للشركات، كما أن استمرار الحرب قد يفرض تحديات إضافية على التجارة العالمية والاستثمار ومعدلات النمو في المنطقة.
0: زياد الطحش، مستشار مونتي كارلو الدولية لشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا لك.
0: روبورتاج هو من إعداد وتقديم شروق أسعد من رام الله. المؤسسات الثقافية الفلسطينية في القدس تصارع للبقاء.
5: بقاء الفلسطينيين في مدينتهم القدس صراع يومي، بما في ذلك المؤسسات الفلسطينية بكل خدماتها، أبرزها المؤسسات الثقافية. صراع لطالما كان حاضرا منذ احتلال المدينة، لكنه تصاعد خلال الإبادة في غزة. الموسيقي سهيل خوري، مدير معهد أدوارد سعيد الوطني للموسيقى.
6: الإسرائيلي عنده اليوم مشروع يجر الناس للثقافة مفرغة من مضمون هوية أو مضمون وطني أو مضمون فلسطيني. يعني الإسرائيليين لما داهموا المعهد وداهموا مركز يبوس، كان عنوان الخبر من الشرطة أن داهمت مراكز ثقافية تروج للثقافة الفلسطينية. هذه التهمة، زي بدهم تعليم بالمنهاج الإسرائيلي، بده ثقافة بالبرنامج الإسرائيلي. هنا معركة خطيرة جدا. الثقافة هي عمود الفقري للمجتمع الفلسطيني، هي المعركة الحالية، معركة ثقافية في القدس.
5: مسرح الحكواتي المعروف بالمسرح الوطني الفلسطيني المرخص في القدس منذ عام 84، والذي لطالما شكل مساحة ثقافية حيوية للفلسطينيين، يواجه خطر الإغلاق. مديره المسرحي عامر خليل قال: نخوض اليوم معركة صامتة من خلال القوانين المصممة للفلسطينيين.
7: بما أن هذه المؤسسات الفلسطينية موجودة في القدس فهي تحت تسجيل الإسرائيلي، ومن هذا المنطلق هم بيضغطوا على المؤسسات بالأمور الإدارية اللي بتخلي المؤسسات عاجزة. كافي إنهم بس يعطلوا لك حساب البنك، رخص المبنى مثل رخص القاعات، الضرائب، أشياء تعجيزية مخترعة. التضييقات أصبحت خطيرة جدا جدا جدا، كلها أشياء عالساكت. فيش أصعب من إنه يكون في مؤسسة فلسطينية بالقدس بتحاول توجد المنطق بكيف تعيش تحت ظل هذا الاحتلال اللي في كل لحظة مستعد يخترع قانون لتعجيز البقاء.
5: الناشطة الثقافية رانيا الياس تعرضت للاعتقال والتحقيق أكثر من مرة،
8: مداهمات، اعتقالات بحق إدارات المؤسسة والعاملين فيها والتحقيق معهم، ملاحقاتهم شخصياً، مصادرة محتوى وممتلكات المؤسسات، وإغلاق قصري وتضييق مالي وقانوني في ظل اتهامات فضفاضة كالتحريض أو تلقي تمويل أجنبي. تصاعدت كمان ملاحقات الرقابة للتعبير عن الرأي، منشور رقمي كفيل بأنه يحط الشخص بالسجن ولمدة طويلة. في رقابة على الفيلم اللي بدك تعرضيه، على الكتاب اللي بدك تبيعيه. هذه المؤسسات بتلاقي لحالها بتقاتل للحفاظ على حضورها الثقافي الفلسطيني في المدينة وسط غياب وإهمال واضح للدعم الرسمي الفلسطيني أو تدخل عربي.
5: في القدس قد تعتقل لعرض مسرحي أو جوقة غناء للأطفال. في القدس يلاحق الفلسطينيون لحفاظهم على الهوية وحتى لبقائهم في بيوتهم في معركة يخوضونها وحيدين. شروق أسعد، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: حان الآن موعد النشرة العلمية مع إيليا يوب.
9: أهلا بكم إلى عدد خاص من النشرة العلمية نكرسه لعلم الفلك متعدد الرسل، أو بالإنجليزية Multi Messenger Astronomy. هل نحن وحدنا في هذا الكون؟ وهل حدود الكون محصورة بمكان وزمان؟ أو أن لا حدود لوسع الكون الذي يضم مجموعة أكوان تتمدد، ومنها ما هي مرئية ومنها ما هي غير منظورة؟ هذه الأسئلة وسواها تعمقت بها صفحات الكتاب الصادر حديثاً بعنوان Space 101. ألف هذا الكتاب العالم اللبناني الاختصاصي في الفيزياء الفلكية حليم أشقر، الذي شاء أن يكون كتابه بالإنجليزية مبسطاً وممتعاً وسهل القراءة من قبل عامة الشعب.
10: كتاب Space 101 انتهيت من كتابته في سنة 2024، فكل شيء اكتشفناه في الفضاء لحد سنة 2024 موجود في هذا الكتاب بطريقة مبسطة. وأيضا ما يميز هذا الكتاب أنه يشمل كل المواضيع فيما يخص مجال الفضاء والفيزياء الفلكية. الرسالة الأخيرة في كتابي توضح وجهة نظرنا ومكاننا في هذا الكون، في المكان وفي الزمان، وتفسر للقارئ كيف نحن نعمل ونكون جزءا من هذا الكون، وكيف نحن أصلا نجسد هذا الكون. هذه هي خلاصة الكتاب في We Are The Universe، أو بالعربية نحن الكون. هذه آخر ثلاث صفحات من الكتاب تلخص وتفسر كل هذا. في لبنان هذا الكتاب متوفر في ليبريري أنطوان أو أنطوان أونلاين، وخارج لبنان على أمازون في كل فروعه.
9: ضيفنا حليم أشقر يشرح لنا طبيعة الاهتمامات البحثية الدائرة في علم الفلك متعدد الرسل، وماذا يقصد بهذا العلم.
10: منذ آلاف السنين بدأنا نترصد الكون مع الضوء. الضوء هو مرسال يجلب معلومة. عندما تنظر إلى شيء تعرف لون هذا الشيء، هذه معلومة جلبها الضوء معه، لذلك هو مرسال. ولكن هنالك مراسيل أخرى في الكون نستعملها وتجلب معها معلومات لكي نفهم هذا الكون. في الواقع هم أربع مراسيل: الضوء أو ما يسمى بالإلكتروماغنتيك راديشن، الضوء الذي نراه، والضوء الذي لا نراه، الأكس ريز والجاما ريز والراديو والإنفراد، هذا كله مرسال واحد. يوجد مرسال آخر اسمه النيترينو، وهي نوع من الجزيئيات التي يصعب جدا ترصدها ولكن تحمل معها معلومة معينة. ويوجد نوع آخر يسمى بالكوسميك ريز أو الجزيئيات الكونية المشحونة، وهذه تحمل معها معلومات عن تكوين الكون، وهي من أكثر الأشياء التي نترصدها اليوم كجزيئيات. أما الشيء الرابع فهو علم جديد بدأه أينشتاين سنة 1920، وهي تسمى gravitational wave، وهي ذبذبات في الزمكان، في الزمان والمكان، نستطيع أن نترصدها اليوم بمسابير موجودة في الولايات المتحدة وإيطاليا واليابان. إنها مسابير معقدة جدا، أخذت عشرات السنين لكي نطورها، ولكن مع هذه المسابير نستطيع أن نسمع هذه الموجات في الزمكان. وهذه الأربع مراسيل التي نستعملها اليوم لكي ندرس الفضاء الخارجي، وليس فقط الضوء. الضوء مرسال واحد.
9: علم الفلك لم يسهم في إثراء المعرفة البشرية المتعلقة بالنجوم والكواكب والمجرات والمادة السوداء المظلمة فحسب، بل كان علم الفلك أيضاً من أبرز محركات التطور العلمي والتكنولوجي، ناعماً علينا من حيث لا ندري برفاهية العيش. فنظام تحديد المواقع GPS لما كان بهذه الدقة لولا سنين طويلة من البحث والتطوير لمفاهيم نظرية النسبية، كما جاء على لسان عالم الفيزياء الفلكية حليم أشقر.
0: حفنا من ثواني ونختتم مساء مونت كارلو الدولية من باريس، نختتم هذه الفترة المسائية. رفقني في إخراجها زميل غيمي فيفيان، غيمي شكرا، وفي الإعداد زميلة سامية مهيدي، شكرا جزيلا لك، وفي رئاسة التحرير أشرف عليها رئيس التحرير عبد الإله الصالحي. شكرا للجميع، ابقوا معنا، سوف نعود على رأس الساعة للتذكير بالعناوين.
3: مونت كارلو الدولية، حدودها العالم. قصص حياة،
11: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية. قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة، يومياً في صباح مونت كارلو الدولية، ابتداءً من 4:30 وفي 7:49 دقيقة بتوقيت باريس.
3: مونت كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم. توب سبور، المجلة الرياضية في مونت كارلو الدولية. توب سبور يستعرض أسبوعياً الأحداث الرياضية العالمية والعربية. توب سبور مع وديع فيعاني وعاطف علي صالح، الاثنين في 2:00 بتوقيت فرنسا على مونت كارلو الدولية. وهيبة خداش،
0: تمام 6:00 بالتوقيت الفرنسي، ختام فترة المساء من مونت كارلو الدولية. إليكم تذكيرا بأبرز عناوين النشرة: فرنسا تطالب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي بشان لبنان بعد سيطرة إسرائيل على قلعة شقيف، ونتنياهو يصفها بالتحول الحاسم. 13 جريحا من طاقم مستشفى جراء غارة إسرائيلية على محيطه في مدينة سورة. الرئيس الأمريكي يشدد شروط الاتفاق مع طهران، والأخيرة تتمسك بحقوق شعبها وتجدد عدم ثقتها في الولايات المتحدة. سلاح الفصائل العراقية الموالية لإيران بين الخلافات الداخلية والضغوط الأمريكية على بغداد. وأوكرانيا تكثف هجماتها ضد منشآت الطاقة الروسية وتتسلم منصة إطلاق صواريخ دفاع جوي من ألمانيا.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. تستمعون إلى إعادة لبرنامج مراسي ميشا خليل.
12: قال يوما رئيس الوزراء البريطاني الراحل وينستون تشرشل: النجاح هو التنزه بين فشل وآخر، مع المحافظة دائما على الاندفاع والحماس. بكلمات وينستون تشرشل أبدأ رحلة اليوم من برنامج مراسي التي أخصصها للفن التشكيلي مع الفنان باقر حسن، ولموسيقى داس ميتل مع الموسيقيين سامي سيد وطارق عمر. تحياتي لكم وأهلا بكم في مراسي اليوم.
3: لمسات سحرية.
12: ندخل معا اليوم عالم الفنان التشكيلي العراقي باقر حسن لنكتشف أعماق فنه وأفكاره بالريشة واللون. باقر حسن، أرحب بك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
13: الله يخليك، أهلا وسهلا فيك ست ميشا، يشرفني حضور هذا البرنامج واللقاء بكم.
12: وأنا يسرني أن أستضيفك اليوم للحديث عنك وعن فنك وعن أعمالك، وتحديدا المعرض الأخير الذي قمت به في عمان في جاليري الأرفلي في العاصمة الأردنية. ولكن أود أن نعود إلى البداية، إلى بداية باقر حسن في مجال الفن. وطبعا أنت ترعرعت في ظل عائلة الفن فيها كان شيئا طبيعيا، والريش ربما كانت من الأدوات التي تعطيت معها منذ الصغر.
13: صحيح، بالفعل أنا كنت أتصور وأنا طفل أن الكل يستطيع أن يرسم، باعتبار أن عائلتي يعني إحنا 7 أخوة رسامين، والوالد كان يشجعنا دائما. وكنت بالمدرسة لما بيسألوني كيف ترسم هيك وقلهم أي واحد يقدر يرسم، يعني كنت مصور أن الجميع أنهم قادرين يرسموا. بس بعدين اكتشفت أنه هذه حالة خاصة. برسم وأنا طفل، أنا كنت بسميه لعب، كنت بلعب بالألوان، ألعب بالطين، لحد ما دخلت معهد فنون واكتشفت أن اللعب هذا عبارة عن دراسة. يعني بدأ الموضوع من الصغر، هو حقيقة مو اكتشافي أنا، لأن الاكتشاف يكتشفون الآخرين فيك بالبداية وأنت صغير. بس بمرور الزمن ولما دخلت معهد فنون والأساتذة اللي أثروا فيه، فتشجيع هذا والطريق هذا التنافسي الحلو اللي يدخل فيه اللون، دفعني أني أندفع بهالمجال وأطور نفسي وأستمر فيه. أني ما اكتشفت حالي إلا عن طريق البناء المستمر يعني والشغل المستمر.
12: نعم، تحدثت عن شيء مهم جدا خصوصا في مجال الفن، الأساتذة الذين يؤثرون في فن الطالب. مستحيل فنان يمر في مدرسة للفن إلا وأن يتأثر بأستاذ معين أو بشخصية معينة. من هو الأستاذ أو هذه الشخصية التي أثرت فيك وتركت بصمة، ليس بضرورة في فنك وإنما في طريقة مقاربتك للفن؟
13: والله الحقيقة أنه أسماء عديدة، يعني كل مرحلة من عمر الفنان يدخل بحياته أستاذ أو فنان، حتى وإن كان ليس أستاذ مباشر. يعني إحنا المرجعية الفنية مثلا نرجع للعصر النهضة، دافنشي، رافائيل، برنيني، كل ذولي هم مرجعياتنا. بس اللي أثروا بي بالمباشر أيام المعهد أساتذة مثل محمد مهر الدين، أستاذ سلمان عباس، أستاذ سهيل الهنداوي، فنانين كبار ولهم وزنهم، فكانوا يعني قدوة إن نشوف الفنان وكيف تصرفه وكيف طبيعته حياته، تقريبا دافع إن نكون مثلهم بذيش الفترة. ما في حقيقة فنان واحد ممكن أن أعتبر القدوة تبعي، لأن أنا دائما كنت ببحث ودائما بدرس كل حياة الفنانين، نوع من الدراسة الخاصة لي. يعني بحب دائما أتعرف على الفنون بكل مجالاتها، المدارس كيف بدأت، يعني كل هذا يدخل بمجال واحد. ممكن أستاذ مسرح أثر في أثناء المعهد، الله يرحم أستاذ حامد خضر، كان أستاذ مسرحي مخرج مسرحي، بس كان معهد فنون عبارة عن بودقة فيها الفنان التشكيلي والمسرحي والموسيقي. أستاذ حامد كان مثل الأب للجميع، فكنا دائما نرجع له بمشاكلنا بحوثنا. تعرفي الفنان وخاصة بداياته كشاب يحتاج مثل هذا المشرف، فأثر بي الله يرحمه كثير يعني بشخصيتي الفنية وبشخصيتي المستقبلية.
12: نعم، والمحيط أيضا، يعني أنت درست في بغداد، ترعرعت في بغداد، بغداد التي كانت في العصور الماضية مركز إشعاع أدبي شعري ثقافي فكري، واليوم أيضا، اليوم أيضا بغداد بالرغم من كل ظروف الصعبة تبقى مركز إشعاع فني أيضا في العالم العربي.
13: يعني عالمين تقريبا نقول عليهم منفصلين، يعني شايف الأوضاع اللي تصير حاليا بغداد والحروب، بس بالتوازي معها الجانب الثقافي أبدا ما توقف. يعني إحنا في فترة اللي أنا يعني نشأت بيها التسعينات، خلنا نقول من دخلت بمعهد الفنون، أنا خلصت معهد فنون وبعدين كلية الفنون، فهذه الفترة كان إحنا محظوظين جدا لوجود أساتذة كبار من العالم الغربي، من العالم الاشتراكي، من داخل الوطن العربي، العراقيين منهم ساهموا مساهمة بإنشاء نوع من المدارس الفنية المختلطة اللي أنتجت فنانين وبكثرة، وحاليا موجودين على الوسط الفني يبدعون وينتجون ويعملون شغلات كثير حلوة.
12: باقر حسن، انطباعي الشخصي طبعا وبفعل الخبرة والتجربة الشخصية لك في عالم الفن، أجد بأنه أنت لا تتوقف فقط عند نوع واحد أو طيار فني واحد، أنت تذهب وراء قلبك كما يقال، يعني ما تشعر به؟
13: لا قصدية فعليا هو هذا اللا قصدية بالعمل الفني.
12: نعم.
13: العمل الفني حقيقة في مثل دارج، مثلا الفلان عنده ستايل واحد محدد، أنا باعتقادي الشخصي أنه رأي خاطئ. الفنان اللي يقدر ينتج، الفنان اللي يقدر يعمل على العمل الفني مالته ويحاكيه بكل الطرق اللي هو متمكن منها، هذا الشيء ليس خاطئ، بالعكس أنه يخلق للفنان مساحات وأجواء إضافية بدون قيود باللون، بالماتيريال، بالمدرسة، بس عملية خلط هذه المدارس وخلط التكنيك أكيد يراد له ثقافة ويراد له خبرة ويراد له سكيل عالي على مود واحد يقدر يوصل للمكان اللي هو يأمن فيه أنه ينتج اللوحة بدون ما بتطلع فيها العيوب اللي خلينا نقول الساذجة بخلط المدارس، هي بها صعوبة شوي، سهل ممتنع، نحاول نتلاعب فيه.
12: نعم.
13: كفنانين.
12: نعم، يعني هناك أحيانا ليونة، أحيانا أكثر قساوة في ضربة الريشة، أحيانا اختزال، أحيانا حرية، ولكن ربما الصفة الوحيدة التي نجدها في كل لوحاتك هي صفة الغموض، وكأنك إنسان تحب هذه الكلمة لأنها تجذب، لأنها تترك للمتفرج هذه الحرية في تأويل العمل أو في البحث في ما ورائيات اللوحة.
13: أكيد 100%، لأن العلاقة الخاصة بين المتلقي وبين اللوحة ما بتشمل الفنان، بتصير علاقة خاصة بين المتلقي وبين اللوحة. يعني أنا بفتح إلى الباب بطريقة معينة وبظل أنتظر من المتلقي هو يشوف اللوحة عن طريق إرهاصاته، عن طريق إسقاطاته. يعني أنا بالنسبة لي دوري هني

0: لا بالمتلقي، لما بشتغل بالمشغل مالتي احاول اكون صادق بيني وبين نفسي وبيني وبين العمل اللي انتجه. دخول اي افكار ارضاء المتلقي او ارضاء الاخرين مو من اولوياتي نهائيا، لكن ما بعد ما ان اللوحه تطلع من المرسم اصير منتظر رد الفعل، اصير منتظر الاراء، منتظر الرؤيه. طبعا هنا الفرحه للفنان تكون انه يرى عمله بعين الاخرين مو بس بعينه، يعني حب الاخرين لعملك هو هذا منجزك. بس داخل الاستوديو لازم الفنان يفكر بنوع من البطوله الفرديه، يعني هذا منتجك بدون اي مجامله للاخرين ولا مرابه ولا محاباه لاحد. من هذا الباب على مود يكون فنك صادق وأصيل لازم تلتزم بمبادئ بسيطة، أن تكون صادق مع نفسك بالبداية.
1: مراسي ميشا خليل.
2: المراسي مستمرة ونتابع معك باقر حسن. أذكر بأنك فنان تشكيلي من العراق وكنت مؤخرا في الأردن وتحديدا في العاصمة الأردنية عمان، وأقمت هناك معرضا هو نوع من مقاربة مع لعبة الشطرنج.
0: نعم، كانت التسمية هي تشيك ميت اللي هو كش ملك. هذا المعرض اشتغلت عليه قبل سنة، صراعات كثيرة صارت قبل لا أقوم بالعمل هذا. فحقيقة الظروف المحيطة بنا والأوضاع اللي صارت، الحروب والأحداث اللي مرينا فيها، صنعت عندي نوع من المفاهيم الجديدة اللي لازم أواجهها. قبل كان الفنان ممكن يهرب لمساحته والأجواء الخاصة، بس هذا المعرض كان نوع من المواجهة للوضع الحالي، يعني الإحساس بهزيمتنا كإنسان. يعني وضعونا بفد موضع أني لما تخيلت أنه ما بيصلح إلا أن يكون كأنه لعبة شطرنج وأنت بالخانة بالمربع اللي ما إلك حل فيه، يعني فظهر عندي هذا الكونسبت الجديد اللي هو كشمات.
2: نعم باقر حسن، هل تتوجه إلى التجريدية عندما تكون حزين مثلا، أو عندما تكون في تساؤل عن الحياة والوجود؟ وهل تتوجه إلى الواقعية عندما تكون فرح وعندك نظرة ربما أكثر إيجابية عن الحياة، كونك تتعامل مع المدارس الفنية بحرية مطلقة؟
0: الواقعية والتجريدية حقيقة يعني ما بيناتهم فرق بالتعبير، لأن أنا عندي كان معرض اسمه وجوه، فاختاريت الوجوه الأعمار الكبيرة، السيدات الكبيرة بالعمر، واشتغلت الدجاعيد اللي موجودة بيهم. وحقيقة كان معرض حزين وهو واقعي 100% يعني. بس كيف أني أتوجه؟ عندي مثلا إمكانية أني أحاول أخلط، أدخل بين الواقعية وبين التجريد. التجريد هو نفسه الفن المعاصر اللي موجود، شلون تقدرين توظفين هذه المدارس بخدمة العمل الفني؟ حقيقة مو كل مدرسة لازم احنا نلتزم بيها لأنها تعبر عن حالة محددة، لا، بس احنا حاليا نمر بمرحلة حزن يعني. فمن المستبعد اني راح اتعامل مع هذا المعرض الجديد اللي انا فيه بحالة سعيدة أو من هالقبيل. بنفس الوقت حاولت أقدم الفكرة أنه رغم هذا الحزن اللي موجود بالمعرض، ولكن في أمل أن هذه المواجهة تخلق مواجهة إضافية وبداية جديدة. إن الأمل موجود بالشغل اللي أشتغل عليه، بس بنفس الوقت في نوع من الصراحة، رغم أن الصراحة هذه جاية عن طريق إيحاءات بسيطة ممكن توصل للمتلقي أقوى، ممكن هو يترجمها بطريقته، لأن إحنا جاي نمر حاليا بضجيج، يعني فوضى مو طبيعية، بحيث إحنا اللي خلينا نقول انولدنا بين عالمين، عالم كلاسيكي اللي هو المدرسة الكلاسيكية، العوائل والتقاليد، يعني عشنا بحياة طبيعية، ودخلنا هسه بالعولمة الجديدة اللي هي عبارة عن حرية الرأي وحرية التعبير وحرية السوشيال ميديا، ودخلنا بعالم جديد ممكن أن تنقلب به الموازين، الحق يصير باطل والباطل حق، وحقيقة القبيح يصير جميل والجميل يصير قبيح، استبدلوا هواي شغلات.
2: نعم.
0: فأنت بهذه الكيوس وهذه الضجة شلون تقدر تعبر عن نفسك؟ شلون تقدر تتفرد؟ شلون تقدر تعلن للآخرين وجهة نظرك؟
2: وهل تضيع في بعض الأحيان بين العالمين؟ هل تشعر في بعض الأحيان بنوع من ضياع لا تعرف على أي مرسى ترسي؟
0: فعلياً هذا سؤال يجنن. حقيقة الجيل القديم يعتبرنا إحنا متحررين زيادة عن اللزوم.

0: والجيل الجديد يعتبرنا متخلفين. هي هاي المشكلة، احنا باقين بعزلة من المجتمع حاليا، يعني فعليا الضياع بمعنى الكلمة. أنا بالنسبة إلي الوضع حاليا ماذا أواكب التكنولوجيا والتطور السريع اللي بيصير بالسوشيال ميديا، عملية الإعلان عن نفسك وتشغيل نفسك مثلا، وبنفس الوقت الآخرين اللي هم مثلا مرجعياتنا نشوفهم عاشوا حياة أكثر راحة من عندنا، لأن إحنا باقين بالنص، يعني بالوسط دائما اللي يصير نقطة تحول يصير في بوابة صعبة جدا، والضياع واحدة من الإحساسات والشعور اللي نشعر فيه حقيقة.
1: والضياع هو أيضا مادة فنية بامتياز، يعني وحي يمكن للفنان أن يأخذ من هذا الضياع، يستلهم منه ويأخذ منه وحي كبير لتطوير فنه، لصناعة هذا الفن الذي يشبهه في نهاية المطاف.
0: أكيد. أنا أول معرض أنتجته ببغداد كان ذاكرة الجسد، وهذا المعرض كان بخضم الحرب الأهلية والتفجيرات. أنا طلعت بعالم ثاني، ضغط علي بطريقة أنتجت فن بطريقة أخرى، كأني أهرب للأمام، يعني أني مستقبلا راح أصير هيك الحياة. بس الحقيقة حاليا الأزمة اللي تواجه كل فنان هي المتلقي. إحنا جاي يصير عندنا ومع الأسف تراجع بالمستوى الثقافي البصري بطريقة مرعبة عالميا. كل الوسط الفني الارت كوميونيتي مالتنا بدأ ينزل مستواه ويهبط بطريقة مرعبة بسبب خلينا نقول التطور السريع، السوشيال ميديا، الأحداث المتراكمة، عدم وجود وقت لا للقراءة ولا للموسيقى ولا للفن. فبدينا نخسر الداعمين الحقيقيين للفن الحقيقي. فالأزمة حاليا مو بوجود الفنان وإلهامه، الأزمة الحقيقية حاليا بالمتلقي وشلون نشوف فنك بعيون الآخرين. هذه الأزمة اللي جاي نعاني منها. مثلا الصحافة، قبل أتذكر معرض اللي سويته ممكن إن 4 جرايد كتبت، 3 4 5 لقاءات صحفية، 3 4 5 لقاءات بالتلفزيون. حاليا زين إذا ذكر المعرض على ويب سايت، الإعلام بدأ يتوجه لقضايا صناعية أكثر، كوميرشال أكثر، يريد يبيع. الفنان صار عبارة عن مثل ما يسمونه حشو برامج، أو اللي يلتقي فيك ما إلى علاقة بالفن حقيقة. مثلا بيخليك بمكان بحيث أنك تتفاجأ أنه فقط أسئلة حتى الفنان ما بيقدر يجاوب عليها. هسه مثلا مونتي كارلو تتفرد بهذا البرنامج اللي يحاكي الفنانين، حقيقة يعني واحد يشرف أن مثل هذه الإذاعة موجودة لحد الآن. فقدنا كثير من هذه الإذاعات الأصيلة لحد هسه، يعني أنت يمكن على دراية، يمكن بقيتوا بس أنتوا.
1: شكرا على هذا الكلام الجميل بالنسبة لموتي كارلو الدولية. على كل حال باقر حسن، أنا أستطيع أن أقول لك كيف يمكن أن ترى فنك من خلال عيني أنا. لأني أنا شاهدت بعض اللوحات لك، وأستطيع أن أتوقف مثلا عند لوحات عنت لي بشكل خاص، مثل موناليزا إن بغداد، موناليزا في بغداد، هذه السيدة العجوز ونظرة هذه السيدة الحزينة والفرحة في نفس الوقت، يعني فيها نوستالجيا معينة. هناك أيضا A Face from the Past، أو وجه من الماضي، وهنا كل الغموض في هذه اللوحة. من هي هذه السيدة؟
0: أبيض وأسود اللوحة كانت،
1: أبيض والأسود، يعني موناليزا إن بغداد بالألوان.
0: هذه بالألوان رسمتها سنة 2006، صور لما كانت هذه السيدات يقعدن بباب سجن أبو غريب ينتظرون أولادهم، فكان إلي صديق مصور فياخذ لقطات من بعيد عند الكاميرا مالته قويه، فبدت تجي الوجوه هذه. فتخيل ان هذه السيده تنتظر من الصبح، ثاني يوم تنتظر، بلكي يسمحوا لها ان تدخل تقابل ابنها، طبعا ما راح تقابله، فيظلون ينتظرون بالشمس وبالتراب هاي الفتره كلها. فكان في عندنا مسابقه او معرض اسمه الواسط ببغداد، فشاركت بيها وفازت بالجائزة الثانية. هذه اللوحة رسمت الموناليزا، ورسمت هي هذه السيدة، وقاربت بيناتهم إن هاي موناليزا العراق يعني. واللوحة وجه من الذاكرة، أنا الذاكرة عندي دائما أحاول، يعني يمكن الشخص هو نفسه هذا مش موجود تحديدا، أو هذه الصورة مش موجودة كفتاة، بس فترة من الفترات كأني أعرف هذه الفتاة، كأني التقيت بيها، بحاول أدمجها مع ذاكرتي وبأطلع بورتريت. هذا من وحي الخيال، يعني إنه هذا البورتريت ما كانت شخصية موجودة، شخصية من داخل الفكر اللي عندي، يعني حاولت إني أكون هذا الشخص بحياتي وأدخله وأعتبرها لأن في ذكريات كثيرة أسندتها لهذه الشخصية.
1: نعم، وهناك الراقصة، يعني هناك جسد المرأة التي ترقص، دانسر 1 دانسر 2 أو الراقصة الأولى الراقصة الثانية، هي نفسها ولكن في حركة جسدية مختلفة. أحببت جدا هاتين اللوحتين. أعتقد بأنه أنت تتمايل بين الأبيض والأسود وتدرجات الظلال بينهما وبين الألوان الحارة تحديدا والقوية، تحب هذه الألوان الحارة اللي فيها دفء، ربما اللي فيها شمس بغداد أيضا.
0: حقيقة كل فترة لها نوع من الدافع. أنا ما بشعر إن اللون مهم بقد ما مهم الأجواء اللي تحيط، الرماديات اللي إحنا فيها، فتتحسين إن اللوحة أبيض وأسود رغم وجود ألوان فيها، بس أنا ما قاصد، ما في ضاغط لوني عليه، بس أحياناً ألاقي نفسي بخلي الألوان في ضاغط جديد تحول مع الكونسبت، مع المفهوم اللي بشتغل فيه. فدائماً ما بقصد هذا الشيء بقد ما هو يجي زي ضربة ريشة بالعود أو بالكمان، لما في نوطة تطلع أنا مش قاصدها وبنفس الوقت أنا رايدها هي بمكانها.
1: نعم.
0: فالألوان عبارة عن تحسس القصد، خاصة بدايات، خاصة لما أشتغل لوحات مرجعية، يعني لوحات اللي هي تبدي أساس البحث تبعك، فصير هذه اللوحات غير خاضعة للقياسات. ممكن اللوحات اللي تليها باعتبار أني بديت أخزن نوع من أنواع الحرث عندي بداخل المساحة الجديدة المكتشفها، فأصير أتعمد أخلي هذه الألوان حسب الحالة النفسية وحسب الحالة الجمالية اللي بحتاجها. بس أنا أتعمدت دائما أني أشتغل جسد المرأة بدون إيروتيك، الظهر تحديدا. أعتبر الذاكرة غير ملونة، أعتبر أن الذاكرة بدون وجوه، فقط حس أن الشخص هذا متواجد، فما أحتاج إلى الوجه والتفاصيل هذه. أضع الفيجر نفس ما هو موجود من خيالي، يظهر بالذاكرة مالتي بهالطريقة، لا أحاول أجمله ولا أحاول أوضح فيه، على مود يصير الذاكرة ما تخصني أنا لوحدي، تخصك أنت كمان، لما تطلعي باللوحة تخصك اللوحة أكثر ما تخصني أنا، كل ذاكراتنا تقريبا متشابهة. فأنت لما تعطي نوع من الإشارة يصير اللوحة خاصة بك أكثر ما خاصة بالفنان نفسه حسب المتلقي اللي يريد يشوفه.
1: الفنان التشكيلي باقر حسن، أنا أشكرك على المشاركة معنا، سرت جدا بهذا اللقاء الجميل وبكل هذه المعلومات الشيقة عنك وعن
0: الله يخليك
1: أعمالك.
0: شكرا لك وشكرا لإذاعتكم الحلوة هذه، وإن شاء الله تستمرون بالإبداع وتستمرون بالنتاج الفني وتدعمون الجانب الثقافي الفني اللي موجود بالعالم. تحياتي لك سيدتي.

أنا هويت وانتهيت أغنية جميلة أدتها لنا الفرقة المصرية مسار إجباري. تستمعون دائماً إلى إذاعة مونتي كارلو الدولية.

0: النغمة في مهب الريح.
1: سكراب هو اسم الفرقة التي نتحدث عنها اليوم، وسكراب هو حيوان ملكي كان رمزاً من رموز الحضارة المصرية القديمة، معروف بالجرعان، وهو تمثال لحشرة سوداء من نوع الخنافس عرفها المصريون القدماء وقدسوها. فرقة سكراب تؤدي نوعاً موسيقياً هو داس ميتال، وموجودة منذ تقريباً 20 عاماً، لها 4 ألبومات حتى اليوم. نستضيف عضوين منها هما سامي سيد وطارق عمر. إذن أرحب بكما في برنامج مراسي. أود بداية، ومعك سامي سيد، أنت مؤلف موسيقي وصانع أفلام وأنت مغني الفرقة، أود بداية أن أفسر للمستمعين ما هي فرقة داس ميتال. لماذا داس ميتال؟
2: هي نفس الفكرة بتاعت الروك والهيفي ميتال أو كده، بس اللي خلاه بقى داث ميتال التشبيه القوي ده إنه هو هيفير كصوت، فهو فيه لي تكنيكس معينة، واللي هقوله ده غريب شوية بس التكنيكس بتاعه ممكن يأكد على الكلام ده أكتر مني، بس هو التكنيكس بتاعت الداث ميتال في لعب الجيتار قريبة جدا جدا من العود مثلا.
3: ده صح. عامة
1: طارق، أنت عازف جيتار في الفرقة ومؤلف موسيقي أيضا، آلة الجيتار تلعب دور مهم في فرقة الداس ميتال، يعني في موسيقى أو في النوع الموسيقي الداس ميتال؟
3: فعلا الجيتار بيبقى آلة أساسية في الميتال، علشان معظم المزيكا لما بتتألف بداية الألحان كلها لحن عامة بيبقى ملعوب على الجيتار.
1: نعم.
3: فأساس المزيكا كله معظم الوقت بيبتدي بالجيتار.

0: إذن فرقة كرب ننطلق من الاسم، اسم مهم جدا خصوصا في الحضارة المصرية. اختيار الاسم يعني موفق لأنه أنتم تستوحون كثيرا من مصر القديمة، من مصر الفرعونية، لهذا السبب ربما اخترتم هذا الاسم. طارق ربما نبدأ معك.
1: مظبوط، يعني احنا فرقة من مصر، فبالتالي لازم نحن نكون بنمثل الحضارة بتاعتنا، الحضارة المصرية. فالسكارب هو متاخد من الحضارة الفرعونية واللي هو القرآن المقدس في الحضارة، فهو ده الاسم اللي احنا طلعنا بيه.
0: سامي سيد، طبعا اسم سكارب هو من مصر القديمة، ولكن لا تتوقفون فقط عند الاسم، تذهبون إلى أبعد من ذلك في التعمق في الحضارة الفرعونية، وخصوصا في كل ما له علاقة بلاوجوديات الحضارة المصرية، التساؤل حول الحياة الموت، يعني كل ما له علاقة أيضا بالعالم الآخر، تترفعون عن كل ما هو مادي نوعا ما.
2: كلمة death metal، معظم البانز death metal يمكن ما بيخشوش في الحتة دي قوي، في قليل منهم، بس احنا بنحب نخش في الحتة الروحانية من الموضوع، وهي موسيقى عندنا بكل سهولة هي المفروض تديك قوة، يعني تخليك حاسس بإحساس بوزيتيف، مش أي حاجة شريرة أو أي حاجة فيها كره، لا لا، هي بتعمل ألكيمي،
0: بتعمل
2: بتنقي الأحاسيس الوحشة. في حاجة واحدة بس لو أقدر أقولها، هي مش مصر فرعونية، هي اسمها مصر القديمة. الفرعونية أو فرعون أو كده، ده اسم شخص واحد، بني آدم معين كان موجود في وسط 8000 سنة فاتت، يعني
0: نعم، مصر القديمة يعني يقال عنها مصر الفرعونية بشكل عام. طارق، بالنسبة للموسيقى يجب أن تتلائم مع الصوت، مع صوت طبعا سامي سيد، سنتحدث عن صوتك لاحقا سامي، لأنه هو صوت مميز في هذه الفرقة، طبعا في الأداء الغنائي. إذن الموسيقى يجب أيضا أن تتلائم مع الروحانية التي تبحثون عنها، كل هذه الأفكار، ما ورائيات الحياة، ما ورائيات المحسوس، وهل هذا صعب مثلا في فرقة مثل فرقة سكراب وفي هذا النوع الموسيقي تحديدا، ملائمة الموسيقى مع الكلمات مع الأفكار؟
1: هو حابب بس أقول أن المزيكا نفسها هي الأساس، طبعا هي غربي، وإحنا علشان فعلا نخليه ملائم، المزيكا تبقى لايقة مع الكلام بتاعنا ومع الرسالة بتاعتنا ومع الصوت، بنمزج الألحان الشرقية في الغلاف الغربي اللي بيعرف المزيكا دي، فإحنا بنحط تاتش من عندنا اللي هو حتى الألحان المقامات والألحان الشرقية، بنمزجها بطريقة مميزة، إحنا اللي بنعملها بقت تعتبر إن هي الستايل بتاعنا، بقى اسمها Egyptian Death Metal، يعني بقت تعتبر برضو ليها التصنيف بتاعها كمان لوحده.
0: يعني بنكهة مصرية. ولكن هل كان هذا صعبا في البداية؟ يعني موسيقى death metal أو الهيفي metal بشكل عام هي موسيقى مختلفة تماما عن المقامات مثلا الشرقية وعن الأنغام العربية الشرقية، هل كان صعبا المزج بين الاثنين؟
1: ما كانتش حاجة سهلة في الأول، يعني احنا مشوارنا طويل، احنا almost برضو الباند ماله almost 20 سنة، ففي تطور متواصل من ساعة ما احنا ابتدينا. في الأول كان الموضوع ممكن يكون كان تشارجين شوية، بس كل ما إحنا قعدنا نألف أكتر وقعدنا نفكر أكتر، ابتدى الموضوع يبقى طبيعي. يعني أنا لما همسك الجيتار وهلعب هألف حاجة، هي أوتوماتيكلي بتبقى خلاص اللي هي المزيكة اللي إحنا مزجناها الستايل ده، فخلاص بقت حاجة ناتشرال.

0: سيد، أنت مغني الفرقة ولهذه الفرقة صوت معين، يعني هو صوتك ولكن صوتك مختلف. هل في كل فرق الدث ميتال الصوت يجب يعني أن يتغير، يعني يجب أن يكون أجش، يجب أن يكون خشنا بعض الشيء، أم هذا هو توقيعك أنت شخصيا؟
1: لا طبعا دي حاجة موجودة من زمان، بس هي يعني هي ده في نوع المزيكا نفسها. أنا بيتهيأ لي ده السبب، يعني ده تفسير من عندي لأنه محدش عنده تفسير معين، بس أنا بيتهيأ لي إن السبب يعني اللي هقوله ده في السريع كده، هي الهيستوري بتاع طريقة الغنى دي، إن كان في ناس معلش يعني ما كانوش بيعرفوا يطلعوا هاي نوتس معينة، فبدل ما كانوا بيعملوا الهاي نوت ده كانوا بيسكريم، يعني بيصرخ
0: يعني النوتات العالية.
1: ده في الأول. بعد كده الموضوع ده ابتدى يبقى اسمه حاجة اسمها هارش سينجينج أو راسب، وبعد الراسب ده دخل في الحتة بتاعت الثراش ميتل، والثراش ميتل ده ابتدى حد مثلا مغني عايز يعبر عن ان هو متضايق من حاجة معينة، يعني عايز يتكلم عن حاجة قوية معينة، سواء هيومن ايموشنز أو
0: مشاعر إنسانية.
1: مشاعر إنسانية بالظبط، وإن هو عايز يعبر عن ده، فالصوت بتاعه بيطلع كأنه بيزعق كده. ده تطور لوصل حاجة اسمها جاترل أو بروتال سينجينج، وده قريب قوي من حتة اللي هي اللي اسمها ثروت سينجينج، اللي هي بيغني من الحنجرة، اللي هو شبه الهند والتبت ومنغوليا. وانا اصلا نص هندي، يعني اصلا انا نص مصري ونص هندي، فهو الموضوع ده اصلا تحس ان هو متوارث في الاخر من الثروت سينجينج ده، اللي هو طريقه هندي او كده في الغنى. انا وصلت ان انا اعرف اغني الديث ميتال ده، بس احاول احط نوتة أو تونال في طريقة الغنى، ما يبقاش مجرد زعق وخلاص. ما عارفش ده محسوس ولا لا، ده أنا بحاول أعمله، بحاول أخرج مخارج الألفاظ بتاعتي كمان تبقى واضحة على قد ما أقدر، يعني عشان أبين إن الكلام اللي بقوله ما بيرمز لأي شيء غير القوة والإرادة وحاجات كده، ملوش دعوة بالفكرة شر، عشان بس هو ممكن أي حد يسمع ده ويقول ده شر أو كده يعني.
0: نعم، ولكن في البداية عندما بدأت تغني بهذا الصوت، هل مثلا انجرحت الحنجرة تبعيتك؟ هل مثلا كسر صوتك في البدايات يعني؟
1: وأنا صغير أول خالص بس عشان أنا كنت بغني غلط، لكن طريقة الغنى الصح أنا عرفتها لوحدي يعني. هو لأنه هو جاي من تكنيك زي ما قلت بتاع الغنى من الحنجرة، مش عارف أقدر أعمله دلوقتي في المايك ولا في التليفون ولا لأ، بس يعني هو البنا بتاع الحنجرة ده اللي هو بقى اسمه throat singing، اللي هو شبه حاجة بتعمل ده، اللي هو بتاع الهنود، اللي هو بتاع التبت. هو أصلا أنا جبته من هنا الحتة دي من الأول خالص، فعشان كده أنا متعود إن أنا أطلعه من حاجة اسمها كمان مش throat، حاجة اسمها diaphragm اللي هي عند البطن، فهو ما بيجحش صوتي. هو الصوت ده أصلا طالع من حتة يعتبر مش بتحمل جامد على أحبالي الصوتية.
0: يعني مثير للاهتمام جدا ما تفسره لنا سامي سيد. سنعود ونتابع الحديث حول هذا الموضوع معك سامي، ولكن عندي سؤال لطارق عمر، وذكر بأنك مؤلف موسيقي وعازف جيتار. أنتم تؤلفون الموسيقى ومن ثم تكتبون الكلمات، هل هذا صحيح؟
2: مضبوط، الموسيقى بتيجي الأول.
0: لماذا؟
2: علشان الكلمات هو بيكون في مثلا اتجاه معين، لسه الالبوم هيبقى ليه ثيم معين هيمشي فيه،
0: موضوع معين
2: بس
0: يعني،
2: علشان موضوع معين بس المزيكا لازم يبقى فيه تناسب مع الكلام والغنى، والمزيكا نفسها لازم تتحسب نفس القوه. فلو لسه ان هي موسيقى هاديه لازم الكلمات تبقى اهدى، انما لو المزيكا سريعه وقويه فيها قوه كتير لازم الكلمات نفسها لازم هتبقى أقوى، لازم هتمثل، يعني الاتنين لازم يبقوا ماشيين مع بعض بالظبط.
1: طبعا المزيكا اللي بتتعمل الأول بكل صراحة، هو طارق كل اللي قاله ده صح، بس اللي بيحصل البروسيس نفسها بتاعت كتابة الليركس نفسها بتبقى كالآتي. هي الموسيقى فيها إحساس، يعني أنا ممكن هبتدي أغوط في حتة غريبة شوية، بس هو أصلا الموسيقى نفسها إلهام. هو مثلا طارق عمل لحن أو أنا أو أن كان مين في الفرقة عمل لحن، واللحن ده احنا حاسين من ناحيته بحاجه معينه، انا حاسيت بناحيته بحاجه معينه، فانا بحاول افسر اللحن ده في كلمات تعبر عن الاحساس اللي هو موصله لي معين بس. فالموضوع بيطلع كده في الاخر بكل عفويه جدا الكلمات، وبعد كده انا ممكن ابتدي افلترها او اخلي الموضوع له معنى شويه عشان الناس يعرفوا يفكروا ان الكلام له معنى، ما بقاش عباره عن ابتهالات او كلام كده ملوش معنى وخلاص.

0: هل تؤلفون الموسيقى معا؟ هل تؤلفون بشكل جماعي؟ تؤلف الموسيقى وحدك ثم يأتي شخص آخر من الفرقة ويضع بصمة معينة أو شخص ثالث؟ من يؤلف؟ كيف تؤلفون الموسيقى؟
1: والله احنا في كذا طريقة بنألف المزيكا بتاعتنا. في اللي هي الطريقة العفوائية جدا، اللي هي احنا بنكون في الاستوديو مع بعض بنتدرب، ومثلا ألعب قطعة حتة يعني أرف نوتة حاجة لحن، واللحن ده عجب الناس كلها، الله حلو اللحن ده، ايه ده ما تيجي نلعبه شوية، طب الدرامز شكلها عليه ازاي، سامي يقوم يجرب ان هو يغني عليه، ايه ده طب احنا ممكن لو لعبت دي بعديها هتبقى، طب ما دي حلوة. وساعات الأغنية كاملة بتتألف بالطريقة دي، اللي هي لحن طلع من غير تفكير في الاستوديو واحنا بنتدرب. فده اتجاه، وفي اتجاه تاني مزيكا تانية بتعمل، مثلا انا لما اكون بألف حاجات لوحدي وسامي كمان برضو بيألف حاجات لوحده او افكار نص اغنية كاملة، وبعد كده نسمعهم لبعض وبنحط احنا الاثنين الصوت بتاعنا وبنبص على الاغنية وممكن هي تروح فين، وبنحط بيسكلي مجهود ما بيننا وما بين بعض. في الآخر برضو يعني التوليفة كلها بتبقى مجهود جماعي.
0: نعم سامي، أذكر بأنك مؤلف موسيقي وصانع أفلام وأنت مغني الفرقة. طبعا كما ذكرنا تبدأون بتأليف الموسيقى ومن ثم وضع الكلمات، ولكن ما هي المواضيع التي تعالجونها بشكل عام؟
2: هو فكرة أعالج، فأنا بعالج نفسي أكتر ما بعالج اللي حواليا. يعني أنا ياريت الواحد يبقى اللي هو بيقوله بيعمل بيه، بس هي الفكرة نفسها أنه الكلام اللي بيتقال في السكرب بيبقى جاي من حاجات كتير ليها دعوة بالروحانيات والدين لمصر القديم، الفلسفة بتاعت القدماء المصريين، العلم بتاع القدماء المصريين، الفكرة نفسها بتاع القدماء كانوا عايشين إزاي، إزاي بيتحدوا مع الطبيعة مش ضدها، ازاي بيهتموا بحقوق الانسان، حقوق الحيوان، حقوق الارض، حقوق الميه، حقوق كل حاجه. فهم بالنسبه لي هم يعني انضف حاجه حصلت بالنسبه لي، فعشان كده بحس ان انا بقتدي بيهم. فاي حاجه بقولها بحاول افكر عن طريق ان الماضي ده لو عرفنا نعيشه تاني بس في المستقبل بطريقه الماضي بنفيد البني ادمين اكتر، يعني الحياة هتبقى أحسن بكتير.
0: نعم، يعني طارق عامر، أنت مؤلف موسيقي وعازف جيتار في فرقة سكراب، الكلمات صحيح مستوحاة من مصر القديمة ومن المصريين القدامى، ولكن في نفس الوقت هي تصور الواقع الذي نعيشه اليوم، وكأنه في هذه الكلمات هناك أيضا، لا أريد أن أقول نقد، ولكن هناك أيضا تفكير بالواقع الذي يعيشه الإنسان اليوم. يعني ذكر سامي عن الماء، عن طريقة تعاطينا مع الطبيعة، عن حقوق الإنسان، يعني كل ما نفتقره اليوم ونجده في الماضي تغنونه أنتم.
1: يعني برضو لازم الموضوع يبقى على حياتنا، ما في الآخر برضو هي التجارب إذا كان من المزيكا أو من الكلمات، في الآخر برضو هي بتعبر عنا إحنا كبني أدمين وإحنا كشخصيات والتجارب اللي إحنا عشناها. فبس فطبعا لازم تحس إن هي موجودة، إن هي الكلمات هي كلمات بنتكلم على حاجات قديمة، بس أكيد طبعا ممكن تريليت لحاجات دلوقتي. يعني
0: سامي سيد، ذكرت بأنك نصف هندي ونصف مصري، هل زرت مثلا الهند؟ هل زرت التيبت مثلا؟ يعني لا علاقة لهما مع بعض، ولكن هل زرت هذه البقعة من الأرض؟
2: للأسف طول عمري نفسي وطول عمر أبويا عايز أروح معاه وكده، بس مش عارف حظي وحش، عمري ما عرفت أروح بسبب لإما كان ساعتها وأنا صغير عندي امتحانات، لإما كان عندي كلية ومشاريع تخرج، وبعدين لما تخرجت عندي شغل، فاللي هو عمري ما عرفت أسافر الهند للأسف.
0: ولكن في نفس الوقت طبعا فرقة سكراب تستوحي من مصر القديمة، ولكن كل ما تقولونه في الأغاني التي تؤدونها هو أيضا يمكن أن يتردد صداه في فلسفة حضارات أخرى، وكأنه هذه الحضارات تتلاقى نوعا ما في مستوى معين من الروحانية ومن الفلسفة الإنسانية العميقة.
2: ده حقيقي 100%، كل الحضارات القديمة والجديدة أكيد هيتكلموا في نفس الحاجة، لأن إيه الهدف؟ الهدف واحد، هو السمو بالبني آدم أو الرقي في الحياة، السلام بين الناس، أو بلاش كلمة سلام دي لأن مش كل الحضارات فيها سلام، حتى مصر القديمة، بس العدل ما بين الناس. لما حد هيفكر هيوصل في الآخر لنفس المسار أو الفكرة، لأن الشر باين والخير باين، فالخير معروف إيه هو والشر معروف إيه هو، فكل الناس كانت بتتكلم في ده، فهم هيتكلموا في نفس الحاجة ويوصلوا لنفس النتيجة في الآخر أعتقد كده كده يعني.

0: تعرف عمر، يعني هذه الفرقة موجودة منذ 20 عاماً. أنت وسامي وأعضاء الفرقة الآخرون مهتمون جدا بمضمونها، بموسيقاها، بتطويرها، بالترويج لها، ولكن للأسف لا يمكن لكم أن تعيشوا من هذه الفرقة. يعني كل واحد منكم عنده عمل مختلف عن ما تقومون به يعني في الفرقة.
1: مضبوط، كلام صحيح.
0: يعني أنت
1: للأسف
0: ما
1: والله يعني
0: للأسف، وخصوصا موسيقى الداس ميتال أو الهافي ميتال بشكل عام، يعني هذه ليست ثقافة العالم العربي، مع أنه في موسيقى بديلة أصبحت موجودة أكثر من الماضي، ولكن هذا النوع الموسيقي يبقى مهمش أكثر من غيره.
1: عامة ومش بس في الوطن العربي، ده في العالم كله. يعني هو نوع المزيكا دي برضو، علشان هو مش مزيكا الناس كلها تعرفها والناس كلها بتسمعها، حتى الناس اللي بتسمع هابي ميتال يعني هي برضو تعتبر ان هي المزيكا التصنيف بتاعها ان هي اكستريم شوية برضو بالنسبة للناس اللي اصلا بتسمع كمان ميتال. فصعب ان الواحد يقدر ان هو ينشر المزيكا بتاعته قوي، المستمعين بيها في العالم اصلا مش كتير.
0: نعم، ولكن هناك جمهور معين يأتي. يعني أنا شاهدت بعض الحفلات على وسائل التواصل الاجتماعي ورأيت أنه هناك جمهور لفرقة سكراب بالرغم من كل شيء.
1: موجود طبعا، مش بنفس عدد أنواع مزيكا تانية أكيد، بس الجمهور موجود، ودي حاجة بتشجعنا وبتخلينا إن احنا نكمل. يعني
0: طبعا تشاركون في مهرجانات عديدة، كيف يتجاوب مثلا الجمهور العربي من جهة والجمهور الغربي من جهة أخرى؟
1: خليني هتكلم على الجمهور الغربي الأول. الجمهور الغربي بالنسبة لهم احنا لما نكون فرقة مصرية أو فرقة عربية أو حتى فرقة من أفريقيا، معظم الناس اللي بتكون بتحضر الحفلات وبتحضر المهرجانات ما يعرفوش أصلا إن نوع المزيكا ده بيتلعب ناحيتنا. فإحنا لما بنروح نلعب بيكون في الإقبال بيكون شديد، علشان هم بيشوفوا حاجة مختلفة، حاجة ما شافوهاش قبل كده، وحاجة هم ما توقعوش إن هم يشوفوها. فإحنا الريسبشن بالنسبة لنا بيبقى ده، يعني في كل الإكسبيرينسز بتاعتنا في كل الحفلات اللي إحنا لعبناها الحمد لله كان إيجابي، والجمهور بيبقى متفاعل وبيدينا طاقة كويسة. وبالنسبة للجمهور هنا في لما بنيجي نلعب بقى في مصر، الموضوع طبعا بيبقى موضوع مختلف، علشان بيبقى فيه حتة انتماء والسابورت بيكون عالي قوي. احنا بنحسه، احنا بنحب نلعب هنا يعني، علشان الجمهور على قد ما هو قليل اوكي، واحنا مش متضايقين من كده علشان هو جمهور قليل، بس احنا نعرفهم، احنا بنحبهم وهم بيحبونا، فدايما بتبقى الاكسبيرينس نفسها بتبقى اولوز حاجة كويسة يعني.
0: نعم، أنهي معك سامي سيد بالعناوين، يعني تبدأون بكتابة الموسيقى ومن ثم تكتبون الكلمات ومن ثم تضعون العناوين.
2: ساعات بيحصل كده وساعات العكس. يعني آخر ألبوم عملناه حصل فيه المواقف دي، في ألبوم برضو اللي في النص اسمه Serpents of the Nile حصل فيه الكلام ده، عشان زي ما بقول العنوان ممكن يتكتب في الأول وممكن في الآخر، ما لهاش قانون، بس الحاجات اللي هي بتتكتب في الآخر دي بتبقى المزيكا كلها خلصت، وأنا عملت حاجة زي ما تقولي كده إيه اللحن بتاع الغنى، حتى لو هو ما فيهوش لحن أنا فاهم، بس إحنا بنسميه باترن، يعني اللي هو قريب من طريقة غنى مثلا بتاعة الراب. الراب في حاجة اسمها ريزم أو تيمبو، طريقة الباترن أو الفلو زي ما هما بيقولوا، معرفش عندهم لغة كده برضو فلو.
0: لا فلو مفهومة، يعني مثل كأنه هالتدفق، يعني طريقة تقدم بالموسيقى.
2: احنا بنسميها عندنا احنا في الميتال او الديث ميتال فوكال باترن. فالباترن اللي انا عامله ده ممكن يكون كلام ملوش اي نوع من انواع المعنى، غنيت لحن معين بس لسه ما كتبتلوش كلام. بعد كده عشان الإحساس هو أهم حاجة بالنسبة لنا، إن المزيكا تطربك. يعني أنا عارف إن اللي بقوله ده غريب شوية عشان ده ديث ميتال، بس إحنا بنفكر كده برضو. بكتب بقى الكلام بناء على الإحساس اللي جاي من المزيكا، فبعد ما الكلام بيتكتب ويخلص خالص العنوان ممكن ساعتها يظهر
0: ويأتي في محله. يعني من بعد ما تكونوا تأثرتوا بالموسيقى وكتبتوا الكلمات وفقا للمشاعر التي ولدتها الموسيقى فيك مثلا، يأتي العنوان في محله، يعني بكلمات دقيقة وتعبر تعبير جيد جدا عما تريد أن تقوله في الأغنية.
2: بالظبط كده. بالنسبه لي هي الموسيقى نمبر 1. انا بعمل لحن واكتب له كلام.
0: نعم،
2: انا بكتب جواه كلام انا حاسس ان هو يعبر عن الروح اللي طالعه من الموسيقى.
0: نعم، والروح فرقة سكراب هي التي نجدها في الأغاني التي تؤدونها والمستوحاة طبعا من فلسفة حضارات متعددة تجتمع في حضارة مصر القديمة. سامي سيد، أذكر بأنك مؤلف موسيقي وصانع أفلام وأنت مغني فرقة سكراب، طارق عمر مؤلف موسيقي وعازف جيتار، أنا أشكركما على المشاركة معنا اليوم.
2: شكرا جدا.

كنتم مع إعادة لبرنامج مراسي مع ميشا خليل. مختارات موسيقية، مونتي كارلو الدولية.

0: ضيف ومسيرة، برنامج أسبوعي لشخصية عربية مرموقة للتعرف على مسيرتها. عزيزة نيت سباها،
1: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ضيف ومسيرة. ضيفي وضيفكم اليوم كاتب ومفكر يقول عن نفسه أنه ينتمي إلى منطقة النقد والتنوير، ولا يكتب فقط لوصف الواقع. يعتبر ضيفي أن الكاتب يملك مشروعا واحدا، وأن كل مؤلف يصدره ليس إلا جزءا من هذا المشروع الفكري. ضيفي وضيفكم يلتحق بنا من الجزائر، وهو الكاتب أمين الزاوي. أهلا بك سيد أمين الزاوي، وشكرا لقبولك دعوتنا.
2: شكرا عزيزة، وشكرا لروزفلت كات لهذه الدعوة ولبرنامج ضيف ومسيرة.
1: أهلا أهلا بك سيد أمين الزاوي. سوف إذن وكالعادة في هذا الحوار المطول نحاول أن نتوقف عند أهم محطات مسيرتك الشخصية والأدبية بطبيعة الحال، والبداية من تلمسان، حيث ولدت في هذه المدينة الجزائرية ب 1956. وأود أن نتوقف هنا عند العائلة، عند الوالد والوالدة، وكيف أصريا شخصيتك وبناءها. تقول أن الوالد هو كان مثقف، فقيه، إمام لا سيما، وهو الذي علمك القراءة والكتابة حتى قبل دخول المدرسة، في حين الوالدة كانت هي التي تنقل ذاكرة التراث الشفوي للطفل أمين الزاوي.
2: صحيح، يعني هذا التوصيف. أولاً أنا كبرت في مدينة يقال عنها تلمسان، ماها وهواها وتنحيف تنساها، بمعنى أنها جمعت ما بين الهوى والجمال وأيضاً الإبداع. عشت في هذه الأسرة بين والد مثقف يقرأ، إمام، فقيه، وأم لم تدخل المدرسة، ولكني على مستوى الإبداع وعلى مستوى التفكير في الحياة ربما كنت أقرب إلى أمي، لأنها كانت مرتبطة بذاكرة كبيرة جدا، هي ذاكرة الثقافة الشفوية. وهذه الثقافة الشفوية تحمل الكثير من المعرفة بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، تحمل كثير من الرموز، من الإشارات، من المحمول المسكوت عنه أيضا في ثقافتنا. وأعتقد لهذا أنني كنت أقرب إلى كانت أذني أقرب إلى أمي، وربما كان عقلي أقرب إلى الوالد. الوالد صحيح علمني حتى قبل أن أدخل إلى المدرسة، كنت أعرف الكتابة وكنت أحفظ كثير من الآيات القرآنية، وأيضا أكتب إلى غير ذلك، ولكن الوالدة لم تكن لها علاقة بهذه الحروفية أو هذه الأبجدية، ولكن لها كانت لها علاقة بفلسفة الحياة. وهذا هو العميق عزيزة. حتى الآن فعلا حتى الآن لا زلت أسمع صوت والدتي كل ما كتبت نص إبداعي أو حتى نص فكري، إلا وأسمعها كأنها تقول شيئا أو توحي لي بشيء معين. فهذا الحضور هو حضور رمزي كبير، ولكنه أيضا حضور قادم من أعمق الثقافة الشعبية الأمازيغية الإفريقية والمتوسطية والعربية.
1: بالفعل كنت أود أن أتوقف عند هذه النقطة بالذات، لأنك الوالدة تقول عنها بالفعل أنها أول مصدر إلهام في حياتك أنت، وعندما تقول ثقافتنا هنا تتحدث عن ثقافات في ثقافة واحدة، لأنك ما قلت منذ قليل نتحدث عن اللغة الفرنسية والعربية والأمازيغية كذلك، فكيف تبني شخصيتك وأنت على كل هذه المفاصل وهذه الثقافات؟
2: أعتقد بأن المثقف والمجتمع بشكل عام الذي يملك مخيالات متعددة ويملك ثقافات ولغات متعددة، هذه تعتبر قوة وليست تفكك. وربما من حظي أنني وجدت في هذا المجتمع الذي يتكلم ويكتب باللغة العربية، يتكلم ويكتب بالأمازيغية، يتكلم ويكتب باللغة الفرنسية، وبالتالي هذه التربية المتعددة اللغات والمتعددة الثقافات هي التي أعطتني نوع من القوة، وأعطتني أيضا نوع من إمكانية تفسير الأشياء من منظورات مختلفة ومن زوايا مختلفة. الواحدية تقتل الإبداع، التعدد يضيف للإبداع صحيح. قوة وطاقة كبيرة. وأعتقد أن كتابتي باللغة الفرنسية وباللغة العربية وأيضا قراءاتي باللغة الأمازيغية، يعني كل هذه المسائل هي في صالح الإبداع، سواء كان باللغة العربية أو كان باللغة الفرنسية أو كان باللغة الأمازيغية. نحن في شمال إفريقيا أتصور بأننا نكتب بمنطق آخر، نكتب بمنطق أننا نطل على إفريقيا بكل تراثاتها، نطل على ثقافتنا الأمازيغية بكل عرقتها وبكل قوتها، وأيضا نطل على هذه الثقافة العربية التي أضافت الكثير جدا إلى تكويننا وإلى منظورنا للعالم.
1: في فترة نشأتك في تلمسان، في هذه الفترة ما هي المساحة التي كانت تأخذها الثقافة الأمازيغية؟ لأن نعرف في كل دول شمال أفريقيا الوقت الذي أخذته هذه اللغة الأمازيغية، الثقافة الأمازيغية، حتى تحصل على مكانتها في مختلف المجتمعات. كيف كانت الأحوال في الجزائر في تلك الفترة؟
2: أنا ولدت في منطقة قريبة من منطقة بني سنوس، وهي منطقة مسيردة، وهي منطقة في تلمسان، يعني أغلبهم أمازيغ، وأيضا هذه اللغة لا تزال حاضرة حتى الآن عند بني سنوس، يتكلمونها ويحتفلون بكل احتفالات الأمازيغية. الوالدة أمازيغية والوالد معرب، فأعتقد بأن هذان الإيقاعان ما بين اللغة الأمازيغية واللغة العربية أثر كثيرا في المجتمع. حينما ننظر إلى منطقة تلمسان فإننا ونعاين كثير من الأماكن، فكل الأماكن أسماءها لا تزال أمازيغية. صحيح تم تعريب بعضها أو موسقتها بلغة بإيقاع عربي، ولكنها لا تزال أمازيغية. احتفالاتنا بيناير، احتفالاتنا بالأعياد الأمازيغية كانت مسألة طبيعية جدا، وكانت تدخل ضمن السياق الاحتفالات الأخرى. نحتفل بالأعياد الإسلامية، نحتفل بالأعياد الأمازيغية، نحتفل نغني أغاني أمازيغية، نغني أغاني عربية، نرقص رقصات أيضا، رقصات ذات طابع أمازيغي، رقصات أخرى ذات طابع إفريقي. فكل هذا الجو، صحيح أن أنت كطفل لم تكن تفهم هذه المسائل، ولكن الآن على مسافة معينة تقرأ بأنني شخصيا كبرت في هذا التعدد وهذه الثقافات المتنوعة، على مستوى السلوك، على مستوى اللباس، أخواتي، اللغة، الأغاني، العادات والتقاليد. فأعتقد أن هذا كله أثر في لاحقا في الكتاب.
1: بما أنك تتحدث عن الكتابة، من بين أول الكتب ربما التي قرأتها باللغة الفرنسية وفي المرحلة الابتدائية، تقول كان كتاب للكاتب الفرنسي ألفونس دودي، لا شيفر دو مسيو سوغان، أو عنزة السيد سوغان. وتقول آنذاك أنك اكتشفت أن الروايات والقصص التي ترويها الوالدة أحسن بكثير من هذه الرواية، وتولدت لديك هذه الفكرة، فكرة أن تصبح كاتب. كيف وأنت صغير السن تولدت لديك، أو كيف عبرت عن هذه الفكرة التي تولدت لديك بأن تصبح كاتبا في يوم من الأيام؟
2: صحيح عزيزة، الواقع أنني أذكر بأن أول هدية حصلت عليها في الابتدائي، أعتقد كانت السنة الخامسة ابتدائي، كانت لاشيفر دو مسيو سوغان. وحينما قرأت هذا الكتاب لم يثيرني كثيرا حكاية عنزة أو عنزات تطلع لي